تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.

فله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا

0: أمي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
0: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
3: يا أكسجين فام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله.

0: الله كله خيرات، كله بركات، يومكم كله أمل، كله تفاؤل، كله طمأنينة وراحة بال، كله إخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، إخلاص وإبداع في العمل، على خاطر ربي سبحانه وتعالى يحب، قال لنا يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. إن شاء الله نكونوا ديما مبدعين مخلصين في العمل امتيانا. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كان، وفي كامل ربوة ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبح حي ولا تتلكيب. إذن معنا زميلتنا أمل إبيذي أم آدم نادي أشعام بيوفجان دوبيو كل طاقم وسيست أكسجين أفهم. قولكم إن شاء الله أيامكم ديما طيبة، ديما فيها الصحة والعافية، وديما أيضا رب يقبل إن شاء الله صلاتنا ويقبل أعمالنا ويقبل أيضا أخلاقنا الطيبة، خط الأخلاق أيضا بأجرها عند الله عز وجل. في هذا اليوم الجمعة 31 جويلية 2026 16 صفر 1448 التوقيت الساعة 6:47 كما تعودنا دعاء الصباح. يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. وهنا قصدي ربي في طريق ما نجريوش واحدة واحدة، فما حركة مرورية كبيرة، صيف ناس ماشية تصيف ماشية تعمل في تبحيرة، ناس ماشية تخدم على الواحة، الكياس أكيد يكون معبي بالعباد، وإن شاء الله ديما الدولاب داير في بلادنا، والحركة اقتصادية حركة سياحية، ناس تخدم على الواحة بضمير، هذيك الحياة في المجتمع. نسيت الواحد في الطريق عنا إشارات مرور نحترموها، قلت ربي كيما خرجنا من ديارنا لاباس نرجع لعائلاتنا وصغيراتنا في أحسن الظروف والأحوال. دعاء السفر من نساوش اللي هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جمعة مباركة للجميع. عنا عادات، فما ناس البارح الخميس برشا يمشيوا للجبانة يزوروا أكل الناس اللي فقدوهم، هي عادة. أما كل مشيوا مثلا ندعو لهم بالرحمة والغفران، ننساوك الإنسان تلقى واحد يبكي بحوث تبكي صدق عليه، ادعي له بالخير والرحمة. وبطبيعة الحال ديما نحاولوا ما نذكروش كل الحاجات اللي وقعت لنا قبل معك السيدة ذاك المرحومة المرحومة، وندعي له كما قلنا بالغفران ونصدقوا عليه ونسامحوا العباد، المسامح كريم. مستمعين الأوفياء ردوا بالنا من حقوق الناس، حقوق العباد، حقوق العباد ما تسقطش وما تيحش لا بالحج ولا بالعمرة ولا بطول القيام. حتى اللي يصلي ليل كامل كل يوم وهو عنده حقوق العباد هضمهم واخذ حقوق الناس، راي الصلوات والحج والعمرة وقيام الليل وكثرة الصيام ويعملوا ختمات قرآن، راي حقوق العباد ما تسقطش بالعمل هذه كلها ولا حتى بجهاد في سبيل الله. حقوق العباد ما تسقط وما ربي سامحنا عليها إلا برد هذه الحقوق لأصحابها. اللي قطعناه ورئيسناه نجي نقولوا له يا فلان راني غلطت معاك تسامحني ولا لا؟ كان قال لك مسامحك عفى الله وعما سلف ربي يغفر لك، كان قال لك لا أمورك معك السيد ذاك حاول تعتذر له حاول تصدق عليه. كيف كيف فما ناس تسالك فلوس حبوا ما عندك مبالغ مالية متفاوتة، فما عباد خذت حقوق اخواتها في الارث وفي كذا، رو ربي ما يقبلكش الصلوات متاعك والقيام وكل عمرة الا ما تعطي حقوق الناس لكم. رو الظلم ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ربي إن شاء الله يقوينا ويسخرنا باش نعتذروا لبعضنا ونسامحوا بعضنا، واللي عنده حاجة عند صديقه يمشي له مش يبدل البيس متاعه معاش يكلمه جملة، وحتى كان يحب عندك مبلغ كبير بالتقسيط ما يسالش، وربي يغفر لنا إن شاء الله سيئاتنا وذنوبنا. ساعات سؤال يسألك إنسان يقول لك والله واحد كان يخدم معايا في مؤسسة معمل ولا مدرسة وإلا مكان ولا مستشفى ولا غيره، سلبني فلوس لكن انا لوز عليه ما قيتوش، ما عنده حتى اثر في منزل بورقيبه، خذا كان يخدم انا مع عائلته، خذا تقاعد مشى لبلاد ولا والم فانا بقع بالضبط وكذا. شنو نجاوبوه هنا؟ مثلا يحب عندك 100 ولا 200 ولا 300، هكا 300 دوكم تصدقهم انت على اي محتاج اي فقير وتلويهم باسم السيد اللي سالك فلوس، هكاك تكون برأت ذمتك قدام ربي عز وجل. هذا حل من الحلول، وربي ان شاء الله كما قلنا يبعث في قلوبنا الطمأنينة وقوة النفس، قوة العقيدة، قوة الإيمان، باش نرجعوا حقوق الناس لبعضها، ايضا نطلب منهم الاعتذار. وربي سبحانه وتعالى قال والكاظمين الغيظ والعافين على الناس، ان شاء الله نكونوا من الناس اللي يكظموا الغيظ ونتسامحوا مع الناس. في النهاية في هذا اليوم المبارك ندعو بالرحمة والغفران للشهداء الأبرار، لأبائنا أمهاتنا ومشايخنا والناس اللي عندهم أفضال علينا. نتمنى أيضا الشفاء العاجل للجميع، نتمنى أيضا السلامة لوليداتنا وهم يبحروا شيخين في مصايف ولا كشافة ولا معانا ولا غيرها. فما ديما نحب ولادنا كيما يمشيوا البحر لباس يرجعوا لديارهم لدى لباس. أيضا إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا ويصونها من كيد الحاقدين والحاسدين، وربي يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. أمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان.

0: فرحت البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تكيك كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيجيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: أما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
8: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
0: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت، زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
9: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: اليوم جمعة 31 جويلية 2026، جمعة مباركة للجميع. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات، صباحكم في الورد وياسمين، صباحكم كل أمل كل حب التوينسة الكل. مرحبا بكم معنا في نهارك زين حتى للأحداش، برشا أخبار أكتواليتي، ثقافة، رياضة، فن، تلقاو كل المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية معنا في نهارك زين. سيسروحكم انتما كل مستعملي الطريق، وربي يعينكم. تاكسيستية لواجهة نقل الريفي، وتحية كبيرة للتاكسيستية سبيسيالمون عم حجوب اللي هو نتمنى يكون في الاستماع، نوجه له تحية اكزامبل حقيقة للرجل الخلوق. بالحق تحس روحك في وسيلة نقل محترمة ومحترمة جدا مع انسان محترم وعنده اخلاق عالية. قديش نفرح وقت اللي را وسيلة نقل فيها يبدأ السائق يحل الباب، يعرضك بالكلمة الطيبة، يعرضك بالبشاشة، بحسن الأخلاق، بالتربية، تاكسي تبدأ نظيفة، نتمناه اللي زيدة لباس وهندام لائق، نتمناه أنه هذايا يتعمم على الجميع. نصبح عليك بالخير عم محجوب، نقول لك ربي يعينك وإن شاء الله نهارك زين. وبالقسم تحية كبيرة ليكم انتوما اللي شادثني يا شادثني يا قاصد ربي بشبع زيدة كيف كيف ومتونس بينا، وقول له مرحبا بيك على 31 10 80 90 53 53 51 53. نجم تسمع الموسيقى اللي تروق لك إذا كنت تكلمنا وتقترحها بيان سور. مرحبا بالجميع، نهاركم أسعد الأيام.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: جمعة مباركة للجميع، مرحبا بكم الناس الكل. 7:17 تحية كبيرة إلى كل مستمع مزل كيعدل الموجة اللي موجتنا يسمع فينا يتبع فينا يتواصل معنا. 31-10-89-53-53-51-53 على ذمتكم الناس الكل تسمعونا في الميتيو.
2: ميتيو
3: ميتيو
2: ميتيو،
1: صباحكم كل خيرات وبركات. طقس عامة صاف إلى قليل السحب وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية، البحر قليل الاضطراب وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية وال مرتفعات بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. كل تفاصيل الطقس من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. دونك باش نرجعوا مع بداية الأسبوع المقبل إلى ارتفاع في درجات الحرارة، نفس التوصيات. دونك نردوا بالنا على رواحنا، نشربوا برشا ماء، الواقي الشمسي مظلة سيف، هذيك هو راو السيف يا جماعة. السؤال المطروح، هل تستعد تونس لغسالة النوادر هذا العام بعد صيف استثنائي من حيث شدة الحرارة ومع تسجيل البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة مرتفعة بشكل غير مسبوق؟ بديت النماذج المناخية العالمية ترسل إشارات تستحق المتابعة بجدية. هذا اللي يقول المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي. والأمطار اللي بشتجي بعد أشهر طويلة من الحرارة شديدة ما تكونش دائما هادئة، إذ أنه الأرض اليابسة والبحر شديدة السخونة يخزنوا طاقة هائلة، وعند أول اصطدام مع كتل هوائية أقل حرارة نجم تنشأ اضطرابات رعدية عنيفة قادرة على إسقاط كميات كبيرة من الأمطار في وقت وجيز. والفترة اللي يعرفوها التوينس الكل منذ القدم باسم غسيلة النوادر، واللي ارتبطت تاريخيا بأمطار تكون رعدية قوية وسيول مفاجئة وفيضان بعض الأودية. دونك لهنا احنا من واجبنا انه نزيدوا نواجهوا نداء للسلطة المعنية، راو مش حالة انذار وإلا تخويف وإلا لا لا لا، كما كنا نحكي وغسالة النوادر كل عام، لكن التنبيه وقت اللي تبدأ فما مؤشرات مناخية كيف ما هكا باش تتبعوا من بعد، ما تقولوش راو فجأة ولا فجأة صار اللي صار. الطقس وأحوال الطقس موجودة على المعهد الوطني للرصد الجوي، الخبراء قاعدين يحذروا، فما معناتها نشرات استباقية للوضع الجوي. دونك تنظيف البلوعات، مجاري تصريف المياه، صيانة الأودية، القنوات، المنشآت المائية، مراجعة تكون مراجعة جاهزية الحماية المدنية، اللجان الجهوية، الاستعداد المبكر لأي اضطرابات تنجم ترافق نهاية الصيف وبداية الخريف. يعني الاستعداد مش معناتها لو اختر ولا فما على لا يقدر حاجة اختيرة باش تصير، يعني انه الدولة تاخذ بالأسباب والمؤشرات قبل ما تقع. مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، راجعين ومواصلين طريق السلامة للجميع.

0: جلاسيتا
1: ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيغ طوال دو غوفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00-00.
4: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih Al Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsa Shkawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
8: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
10: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
0: أكسجين أفام بالصوت العالم. أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين أفام.
11: أكسجين أفام بالصوت العالم.
1: بالصوت العالم.
12: أخبار أكسجين أفام.
13: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أفام. على الصعيد الجهوي، نظرت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية في بنزرت في اجتماع الدوري الملتئم البارحة بمقر ولاية بنزرت في عدد من الملفات بحسن توظيف واستغلال حوالي 143 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية. وحسب مورد بالصفحة الرسمية لولاية بنزرت على شبكة التواصل الاجتماعي، تولت اللجنة المصادقة على ملفين اثنين لتجديد عقدي كراء بالمراكنة لعقارين فلاحيين يقعان بمعتمديتي ماطر وأوتيك ويمسحان 6 هكتارات، إضافة على المصادقة على 5 ملفات تعلقت بربط الصلة بالكراء الأول مرة لعقارات فلاحية تمسح حوالي 72 هكتار بمعتمدية سجنان وماطر وغزالة. كما صادقت اللجنة على عقد كراء لمساحات فلاحية دولية تعادل 1.5 هكتار بكل من معتمديتي منزل جميل وجومين، وهذا في إطار الكراء بالإشهار بالمزاد العلني مقابل إمهال مجموعة أشخاص مستغلين لعدد من العقارات الفلاحية الواقعة بمعتمديتي ماطر وبنزرت الجنوبية تبلغ مساحتها حوالي 64 هكتار من أجل إتمام ما عليهم من ديون قبل بداية الموسم الفلاحي المقبل. كما تم بالمناسبة توجيه عناية كافة المصالح ذات العلاقة من أجل تأمين كل ظروف النجاح لاستغلال واستثمار المستغلات الفلاحية الدولية وحسن توظيفها في مختلف مجالات التنمية الفلاحية، ولا سيما توفير مكامن استثمار وعمل مجدد لفائدة مستغليها، إضافة إلى المساهمة الفعالة في تنمية الدولة الاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية. وفي موضوع آخر، أفضت حملة رقابية مشتركة البارح الخميس 30 جويلية 2026 نفذت بكافة معتمدية ولاية بنزرت إلى حجز أكثر من 100 مكيف تبريد لا تستجيب للشروط الفنية والقانونية، وتسببت في استغلال مفرط للطاقة والإضرار بالشبكة الكهربائية مع تحرير محاضر اقتصادية وديوانية وإصدار تنبيه ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة بولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، وفي إطار افتتاح فعالية الدورة الرابعة لتظاهرة الأيام الثقافية الصيفية بمنزل عبد الرحمن، يضم بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، نظم اليوم دار ثقافة بن رشد منزل عبد الرحمن حفل فني موسيقي سهر تحييه الفنانة زهرة فارس بمسرح لواء الطلق بدار ثقافة بن رشد بمنزل عبد الرحمن 10 متاع الليل. وفي شأن بلدي، قررت بلدية منزل جميل منع جولان الدراجات رباعية الدفع الكواد والدراجة النارية غير المزودة بكتم للصوت خلال الفترة الليلية، وهذا في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين وللحد من الإزعاج والضوضاء. وجاء القرار هذا الصادر بتاريخ 29 جويلية 2026، إنه الإجراء هذا يأتي استجابة لتشكيات المواطنين بشأن الضجيج اللي تسببه الدرجة هذه، وخاصة درجة رباعية الدفع، وما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعملي الطريق، ولا سيما بشارعي الحبيب بورقيبة وشارع 17 ديسمبر في منزل جميل. وينص القرار على منع جولان هذه الدرجة يوميا بداية من الساعة 8 مساء إلى الساعة 4 صباحا على امتداد الجزء الرابط بين مجسم الساعة ومفترق مجسم عمال النظافة في بلدية منزل جميلة. كما حددت البلدية فترة تطبيق القرار من غرة جويلة لغاية 15 سبتمبر المقبل، وهي الفترة تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي والعطلة الأمنة. وعلى الصعيد الوطني، أصدر عدد من الفاعلين السياسيين والوطنيين إلى جانب منظمات وشخصيات برلمانية ومدنية ومثقفين وفاعلين في المجتمع المدني في تونس بيان مشترك عبر فيه عن ترحيبهم بالتصريح الأخير للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اللي أكد أنه أمن تونس يعد جزء من الأمن القومي الجزائري، وأنه الجزائر لم تسمح بأي محاولة تستهدف أمن تونس أو استقرارها. واعتبر الموقعين على هذا الموقف يعكس متانة العلاقة التاريخية والأخوية والاستراتيجية لتجمع البلدين. وفي موضوع آخر، دعا رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سيد هيكل حشلاف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، وشدد على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتداخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لفائدة الفلاحين والمتسكنين ورواد الفضائيات الغابية للحد من مسببات الحرائق. وفي شأن نقابي، أكد رئيس قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تزخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها للأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، أن تحويل هذه المقاومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوار وطني مسؤول ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية ركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة. وفي شأن آخر، اعتبرت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات السيدة نجا الغربي أن إرساء آلية مالية مبتكرة يعد أمر أساسي من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثر في الجهات. وشددت خلال مداخلتها خلال تصريح إعلامي لها في فعاليات الأيام الجهوية للتونسيين بالخارج اللي نظمها ديوان التونسيين بالخارج رجنها الأربعة في تونس العاصمة، على ضرورة تحويل هذه التدفقات المالية إلى رفعة التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي موضوع آخر، أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف أن الفترة الحالية تعتبر الوقت الأنسب لشراء الذهب في تونس، وأشار إلى أن الأسعار شهدت انخفاض ملموس مقارنة بالسنوات الماضية، ولا يتوقع أن تسجل تراجع إضافي كبير بعد أن استقرت في حدودها الحالية. كما قال إنه تكلفة الذهب من عيار 18 المعتمد في البنك المركزي التونسي تبلغ حاليا نحو 285 دينار، في حين يمكن للمواطن التونسي اليوم الشراء من الأسواق بأسعار تتراوح بين 340 دينار و 370 دينار للجرام، بعد أن كانت الأسعار تتجاوز 500 دينار للجرام في فترات سابقة. كما دعا حاتم بن يوسف السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لإعادة فتح مكتب الضمان دار التابعة المغلقة حاليا، وأكد أن تفعيل هذا المخبر كفيل بالحد من الفساد والتهريب ودعم موارد الدولة من الأداءات، إلى جانب الإسهام في تعديل الأسعار وتخفيضها لتصبح في متناول الجميع. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استعداد حكومتها لاتخاذ إجراءات استثنائية على رأسها تعليق العمل باتفاقية شنغن مع أسبانيا، وذلك ردا على موجة الهجرة غير النظامية لتشهدها مدينة سبتة ولوصفتها بأنها تشكل تهديد مباشر لأمن الحدود الأوروبية. وشهد أمس جيب سبتة المحتل والخاضع للإدارة الإسبانية واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة، وسط سقوط قتلى خلال محاولة الوصول إلى المدينة السباحة، واستنفار أمني إسباني واسع في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارح أن مجلس السلام اللي يرأسه توصل الاتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وجماعة المسلحة الأخرى بالكامل من قطاع غزة. كان هذا الموعد الأخباري لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة احترام مسافة الأمان. السماء وفي لمن
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. عايش وحدي بالريكة في خيري شري.
0: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي، يوم السبت 1 أوت 2026، انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جي سيتي، ميلا، وأكسجين أفر.

0: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.
1: نهارك زين مع نديا شامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
0: مرحبا بكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. جمعة مباركة اليوم 31 جويلية 2026، قولوا له شهر جويلية في الأمان وباي باي، إن شاء الله في الخير وبطول العمر نتقابلوا في 2027. سي هشام أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح الخير، صباح النور، تحية طيبة ليك نادية ولكل مستمعينا الكرام. أمل كيف كيف وجندوبي، بالحق تول سنة شهر جويلية
0: حسيتوا طوالة؟
2: ما طول،
0: بيامات سخانة يمكن.
2: سخانة سخانة، هي كان جات الأجواء طيبة على الأقل في
0: هي الأحداث الكل صارت في جويلية. شو اللي ما صارش في جويلية؟
2: خلصنا في جويلية، وفات شهرية في جويلية، سخنا في جويلية، عرقنا، ضعفنا، مشينا،
0: قطع الطيار الكهربائي في جويلية.
2: خلي عادي، واش تبقى ذكرى في جويلية؟ يعني ما عم يجيك يجينا شهر جويلية، ربما ان شاء الله يجينا في الخير عام الجاي، وان شاء الله ما عادش تتعاود الحكايات هذه. نحب نقدم تحيه عامه ماهيش لشخص معين، لسواق سيارات بصفه عامه، سواء سيارته الخاصه، سواء السياره العمل نتاعو او اللي يخدم عليها. بالحق محليهم الناس هذوكم اللي يتابعوا في اكسجين بطريقه غريبه برشا، يتابعوا فيها بحب، مش مجرد انه لانه في وسعه انه يبدل اي اذاعه اخرى، لك رغم ذلك يختار اكسجين فيهم. يعرف الناس الكل في الإذاعة، ربما في بعض الأحيان ما يعرفش الوجوه، لكن يعرف الصوت ويميز الأصوات الكل. دنيار موت قابلت مع شخص في سيارته العادية، ما هوش يخدم عليها وكذا، من الصوت قال لي نعرفك ونسمعك وكذا كذا، وبدينا نحكي وبدأ ويحكي لي على برشا أصوات في الإذاعة. فنفرح برشا كي نلقى الناس تحكي هكا بالخير على إذاعتنا وعلى الأولاد والبنات الكل موجودة في إذاعتنا. أكيد الكمال لله، ولكن المهم بالنسبة لنا أنه نسعى إلى إرضاء متابعي أكسجين أفام، باش تلقى هكا المحبة متاع أكسجين في قلب كل مستمع.
0: نعم، يعطيك صحة، نحييهم نوجه لهم تحية ونقول لهم مرحبا بكم معنا في نهارك زين، ومرحبا بكم معنا في الكود كار.
2: كود كار، كود كار.
0: يانا في حبيبي أموتانا. الصبوحة الشحرورة،
2: الصبوحة اليوم اخترنا انه نحكيه على الفنانة الصباح. تعرف هي من مواليد 1927،
0: الله يرحم،
2: الله يرحمها اكيد ويغفر لها ويغفر جميع المؤمنين. من صغرتها هي كانت مهتمة بالمجال الفني، وفي بدايتها لفتت انتباه المنتجة اللبنانية في الوقت آسيا داغر، فجاءت لمصر وبرفقة عائلتها اكيد، وتعاونت في الوقت ذاك مع رياض الصنباتي لأول مرة في فيلم القلب لواحد في عام 1945، وكان كما قلنا رياض السنباطي هو اللي لحن الأغاني هذية. بطبيعة الحال من بعدش جاء الفيلم الأول والثاني والثالث، كيف بلبلة، فندي، الإنسة، ماما، فعل خير، الرجل الثاني، شارع الحب. ووصلت حصيلة ما قدمته على مدر مشوارها إلى 83 فيلم. الصبوحة، الصوت الجهوري كما نجمه نسميه، القوي، يعني انتاجها في مجال الموسيقى كبير وكبير برشا. صبوحة فارقتنا في 26 نوفمبر 2014، لكن اللي خلته في المجال الفني من أغاني وأفلام ما يتنسيش أكيد.
0: رصيد كبير بطبيعة، احنا اليوم باش نسمع أغنية من أروع ما غنيت ويحفظوها كبار وصغار، وعودة تجددت بأصوات عديدة، يعني أنا عملوا لها دي ربريز فنانين كبار في لبنان وغير لبنان. هي من كلمات بيان سور ما ننساوش مرسي جميل عزيز، كلمات حلوة برشا، يانا اللي باش نسمعوها ونستمتعوا بها اليوم في الكود كار.
2: الصباح عندها برشا أغاني، كل نقوله نحن كل الأغاني الخفيفة، لكن الصوت متاعها، طريقة الأداء متاعها، وكالصوت الجبلي اللي تميز به يعطي رونق للأغاني متاعها. كما قلت أنت برشا قاموا بالبريز في الأغاني متاعها، لكن يبقى الأداء الصبوحي إذا نجونا نسميه مميز على غيره.
0: دونك صباح اللي هي جانيت اسمها الحقيقي، نسمعوها اليوم في يانا.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: Radio Oxygène FM.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: اهلا وسهلا عاصمة، مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للجميع. توا نحضر في روحي باش نرجع سوغ انتيل. عرضتني ستاتيو، حد عمل دوش رقد تحت الكليماتيزور، جيت وجلت الماء، سيناريو اخراج امي هذايا. كل عام هو ينجم يكون سيناريو اخراج امك كل عام، اما من خوفها عليك وراو الكليماتيزور عنده مخاطر اذا كان بيان سوغ تدوش وترقد قبل وقد قد، ولا حتى ما تدوش وترقد مقابل وقد قد، عنده العديد من المخاطر.
3: احنا تربينا على الحاجات هذه من والدينا، كانت الام تقول لك رد بالك حرام، ما تاكلش هذيك الروايه يطلع لك الشيطان يطلع لك كذا، او ما تاكلش هذيا ولا ما تشربش التاي مثلا كي كنا صغار، فهمنا كنا نموتوا على كسكروت بالتاي، طرف خبز وطرف تاي
2: وكسكروت بالطماطم. توا انا كنا
3: لا طماطم ما كنتش من عشاقها انا،
2: كسكروت بالطماطم في سوا،
3: لكن شفتوش كنا تمرض ويطلع لك شنو لا المعجونة
2: اي ما لقات لي طماطم كونسنتري، اي كسكرت بالطماطم هيك تروح تبدا تاكل وتتبنن، والاوبسيون اذا كنت تاكل الحار زيدو شويه هريسه، ما قال حد لحد،
4: ولا تحط فيه شويه زيت
2: مي بنا.
3: فكرتي في كسكروت اسبوعي قبل ما تبدر وشاميه
2: زيتونة
4: والسكر،
2: اي امل احنا جيل زيت زيتونة والسكر والطماطم زيت الكونسنتري والتي
4: والصوص نتاع
2: الصوص المقرونة،
3: الصوص المقرونة بالدرجة على صوص غالي أبدو والله محلها كلها بيت، رغم انها تبدو هكا مضحكة وبين ظفرين هكي بالنسبة للجيل هذي،
2: والبطاطا اللي كتير مقلي تلقى مقلي بالبطاطا في اخر حلقة،
3: لكن تصرفات طبيعية خارجة من
4: فما حياة، فما حياة في الدار، وفما لما نتاع الاسرة، فما الطنجرة اللي تطيب كل يوم،
3: هو كشناك اللي تخلط عليك البلاستيك
4: توا مكسر نساء اللي تخدم يطيبوا بالجمعة يحطوا في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور ويجبدوا، ما عادش فما طنجرة تغلي برشا.
2: قديش ما تمشيش معايا انا ما نحبش
4: نحكي لك الا برشا هكاك بالمناسبة. انت قلت على الاسبوعي وكسكروت اسبوعي، اليوم هو من مواليد 31 جويلية 1962 سفيان الشعري، ان شاء الله ربي يرحمه، اللي توفى في 22 اوت 2011 عمره 49 عام. ماما قاعدة نتفكروا في المسلسل قاعد يتعاود بال
3: ما ماتش، هو ربما جسدا ذاك هو حاجة ربي سبحانه، لكن عطى والعطاء نتاعو علاش
4: والعفوية نتاعو بحق.
3: لو كان هو تطبش يطرح موضوع خارج الموضوع، لكن في النهاية نتسألوا علاش بعض المسلسلات نتاع قبل كي نقولوا قبل، رانا مش نحكي على ستينات خمسينات، رانا نحكي تو شوف لي حال الخطاب على الباب نتاع روسية، المسلسلات هذه قعدت في الذاكرة
4: حتى نسيبتي العزيزة الاخرين،
3: العزيزة كيف نفس النمط. اولا كي تتفرج في نسيبتي العزيزة والبقية الاخرين ساعة من خلال اللغة المستعملة هذيك هي لهجتنا تونس،
4: ورمضان وبريكا وقتها نتفرجوا فيها زيدا
3: لكن
4: رمضان في شعبان
3: نحب نقول على شنش اولا نستعملوا في اللهجة التونسية اللي نستعملوا فيها كل يوم، ما ثماش شكل اللهجة التونسية المعربة ومشيت والله فتحت السيارة وصبيت لها البنزين ونجي ما هيش لهجتنا هذي. اثنين الأداء العفوي، قبل كان ثم اداء عفوي، تو اسبوع يدخل بالحق هو هكيك يكمل بالحق انه هو هكيك بالطبيعه هذيك، لانه ما يحسبش ثم اداء عفوي ربما اليوم ما عادش نلقاوه.
4: جتنا فتره مع قصه الضوء والسخانه يقول لك باش نتلتخ جرايك مسبوع تبدا تبع في النسبه
2: مني ما تلمش ربنيها زيد شخصيه اسبوعي راه مش شخصيه نتاع عام ومشيت على روحها ونسيت وتركت، راه عشت معنا تو 14 سنين اسبوعي العام على العام
4: تربيوا عليه اجيال
3: ثم شكون تولد من بعد ما توفى اسبوعي وحبوه ويموتوا عليه
2: عايش معنا في حياتنا اليوميه اسبوعي
3: لانه بالحق لانه تحسك تلقائيا ما فماش اصطناع.
4: زاد فما حبكه نتاع كتابه النص زاد راه
2: وفما فرق زاد بين المسلسلات الجديده
3: كل شيء
2: اي فما ايقاع زاد راه والمسلسلات القديمه كتاب على الاجتماعي استنسنا بهم البسيط عدد الحلقات الطويل تعيش معاه المسلسل 30 حلقه لينكي اخر حلقه تتوحش وتبكي كيفاش الحلقه الاخيره يعني توا فما تقنيات شديدة، فما أحداث، فما سرعة في الأحداث، فما ريتم، فما تطور، فما إيقاع قاعد
4: تطور. احنا جدنا ثلاث دقائق ثلاث دقائق
2: إثارة تقنيات
3: وحلوين ومشحين ومشحين. لكن نرجع المسلسل التونسية توا ما نش باش نقولوا لهم مش قاعدين، بالعكس فما اجتهاد فما كذا، لكن ضيعنا الهوية متاعنا مش هذيك مسلسلاتنا، ما عندناش الاكسيون هذيك في الحياة العادية التونسية، ولات اكسيون ولات مخدرات ولات عصابة ولات
2: رشوة. الاكسيون مش عايشينها في المجتمع تاعي،
3: مش
2: واقع، مش موضوعنا انا واقع راهو، وإحنا قبل ما كانش كيما توا واقع باهي نخمو فيه هذا
3: الروس واقع
2: موضوع به ليه عاد انت تو تنجم تخدم علينا لحد عاد ميسيون وعندك وقت و
3: تنشوفوا نحكيو انا
2: اعطينا شو عندك فيه هش صار
5: هش صار هش صار مع هشام هش صار
3: مع هشام هش صار. اليوم مش نحكيو على مش نحكيو قصة أجنبية من أغرب وأصعب القرارات اللي ممكن يتخذهم أي إنسان، قرار مسامحة شخص رغم أنه أذنب في حقه. في عام 1996 سالي سوندون ماكاي عاشت لحظات صعيبة وحزينة بعد ما فقدت أمها مارثا ماكاي في جريمة قتل مروعة قام بها قاتل كان عمره فك الوقت هذاك 16 عام واسمه ترافيس لويس. ورغم اللي صار فيها وفقدانها أمها بطريقة وحشية لا فيها لا شفقة ولا رحمة، سالي ماكاي تتخذ القرار اللي شافته مناسب هيك الوقت وتقرر تسامح قاتل أمها. أكثر من هذا سالي تقف مع ترافيس لويس وتعاونوا ماديا وتلقى له خدمة قارة وفي مخها إنه الإنسان قادر إنه يتصلح ويتغير مهما كانت أخطائه، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. وتتطور الأحداث بسرعة والقاتل ترافيس يطرد من خدمته بعد ما اتهموه بسرقة أموال الشركة اللي يخدم فيها، ولي القاتل كما قلنا سالي. وتتوتر علاقته بسالي هي بيدا وينتهي به الأمر إنه يقتلها. باش يكرس مثل عربي نعرفه الكل، اتقي شر من أحسنت إليه، أو أمثلة أخرى تخطر في بالكم تو.
2: نعم، اتقي شر من أحسنت إليه، المثل الشهير اللي معناتها يعبر عن واقع يصير مع بعض النفوس اللئيمة، حاشا اللي ما يستاهلش بطبيعة الحال، اللي تقابل المعروف يا إما بالجحود
3: أكيد.
2: عبارة وعملت حتشي أو الشعور بالنقص، وإلا الاستحقاق إذا كنتي باش تعمل حاجة تولي من بعد عندهم هما
4: مايش حاجة
2: مايش حاجة يلزمك تولي حق راح نقوله مكتسب معنيتها في الـ في الـ في الحياة. لكن نينا ديما نقول انه المثل هذا ما يمنعكش انت كشخص ولا يعني انا كنادية انه نقعد نعمل الخير لوجه الله. دايوغ نحيي الشيخ حافظ غرسلة ديما يقول لي انت كي تعمل عمل الربي ريت كي جيت باش تعمل حاجة قول يا ربي راهي لك انت أكا قيد حسنات أكاو معناتها، خاطر إذا كان الطرف الآخر باش يقابل الإحسان متاعك باللؤم وبالقلة المعروفة بالإساءة توا ما عاد نولي نعملوا الخير هكا ولا يلفى.
4: صحيح، وفما مثل آخر يقول لك أحسن لمن أساء إليك.
3: هو راهو وزري الكلام هذا الكل صحيح، أي حاجة باش نعملوها في حياتنا راهي ربي سبحانه وتعالى.
4: أي نعم.
3: اثنين، قوتك انت لهنا تظهر وقت اللي تحسن الى من اساء اليك.
4: اي نعم،
3: وهذه اشار لها الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقه بصله الرحم. تمشي له شخص قال له يا رسول الله انا اصل وهم يقطعون، قال له واصل في في في صله الرحم، انت بطبيعتك تلم في الاجر وهم يلموا في الذنوب. لكن مش بالساهل، في النهايه نحن بشر.
4: اي نعم،
3: رغم ماناش ماهوش بالساهل انك باش تقنع نفسك انه اكل اللي احسنت له اسائلك دونك عادي، لا ماهيش عادي. اثنين، اكل اللي اسائلك تحصل له وتعطيه وكذا كذا، راهي ماهيش سهله الحكايه.
4: هي ماهيش سهله الحكايه، انت كما قالت ناديه ويقول الشيخ ويقولوا العقلاء، انت باش تعمل حاجه تعملها لوجه الله تعالى، لكن في المقابل انت عملتها للشخص هذاك. شخص هذاك نحطه مثلا انت كل يوم تهزله تبق فيه قهوة وكعبة حلوة وكاس ماء كل يوم، نهار انت هزيت تبق فيه الكاس القهوة بليش سوتاس وتقاك تليت منه غدوة مثلا عود ولا مراجية هزيته ما حطيتش كعبات الحلو، ما يقولش راهو ما عندوش الشخص هذاك، يقول لي راهو حقرني راهو اسمع لي حاجة، ما يمشيش يحكي معاه يقول له يا اخي شبيك اليوم زعما شبيك عندك حاجة مقلقتك راك نسيتك الحاجة ما حطيتهاش ولا هاني جبت انا الحاجة هذية باش انت اليوم تحطها، عطيت مثل انا هكا لان هذي خاطر فماش حوار فماش تواصل واللي ياخذ ما يملش اللي يعطي منه واللي ياخذ ما يملش.
2: شوف اللي يعطي ألفا سامحني سي هشام، اللي يعطي ما يملش اذا كان الطرف المقابل يكون في المستوى لو احنا اللي قالوا سي هشام بكري شويه يمثلني يمثلني هذا رايي انه اين على قد ما نعطي على قد ما نكون محبه على قد ما نجتهد على قد ما نحب الطرف المقابل انه يكون معايا في المستوى حتى ولو كان راه ما يقابلش ما مش لا نون دو نون مش انت تعطي انا نعطي انت كاين نجيب لك
4: ثم عطاء من برشا من برشا
2: من برشا حتى بالكلمه بالضحكه بالاعتراف انا برشا نولي شو اللي نتمناه سي هشام انه يكون فما اعتراف بالجميل ما يكونش فما جحود يعني وقت اللي انا نبدا معاك في المستوى انت من بعد تقابلني بالجحود ونكران الجميل وبالإساءة على خاطر نفسك لئيمة ما فما حتى تبرير آخر وإلا أنت تحب ياسر الشر أنا ما نجمش كما قلت أنت سي هشام نواصل معاك في ثنية هذيك أنا من إلا بشر أنا مانيش ميكة

0: لازمها تكون هكا وتعملوا ليه فما مبادئ في الحياه، عندها حتى علاقه لا بالجيره لا بالاقارب لا بالاصحاب لا بالعمر،
1: في نفس
0: فما الاحترام وفما التقدير وفما المحبه وفما الموده وفما الاعتراف بالجميل وبرشا حاجات
1: في نفس الاتجاه. وفي بعض الاحيان وهذه اللي توجع اكثر ربما انه كما قلت انت في ذهن اي انسان انه يعمل الربي في النهايه، ماهوش لانه لا لا البشر بطبيعته يعني ربما يدور في الحياه كما نقولوا نحن. لكن الاشكال وين الاشكال يا اخي، انا عاونتك واعطيتك وكذا وما شافني حد، واحد اثنين مانيش طالب منك باش تشكر، مانيش طالب منك باش ترجع لي، لكن اضعف الايمان لا تسيء الي. لان في بعض الاحيان ما يشكروش وكذا كذا يقول لك ما يسالش انا ربي وفاتكم ما حاجتيش بك الببليسيتي والاشهار ودرجهم. لكن الاشكال انه الناس اللي تمد لهم يد العون مهما كان العون هذا شنو هما اول ناس يسيئون اليك، هذه الاولى. ثم حاجه اخرى زاده في مجتمعنا وموجوده هذه
0: الاساءه بمختلف انواعها،
1: ثم حاجات اخرى، ثم ناس تتجه الناس مثلا مش تعاون يجي له يقول له عايش الفه مثلا مش تسعى لي في موضوع معين، الفه تقوم بجهد كبير برشا باش تحققك الرغبه نتاع السيد هذاك، لكن
0: فما حاجات تتجاوز
1: ما يشوفش أكل جهد ويقول يعطيها صحة لكن الله غالب مشكلة لا بيها وعليها وقصرت ودرش وهذية خاصة هذية رو نعيشوا فيه، رو كي تطلب حاجة من عند شخص وناس لبعضها وفان كنت أنا اليوم نحتاج لك أنت غدوة تحتاج لي وذي جاي الحياة في نهاية الأمر. ما تحاسبش الإنسان على النتيجة، حاسبه على الجهد. انا اجتهدت ألفة معايا وحاولت، هذيك اللي نحاسبها عليه نقولها يعطيك الصحه على الجهد، النتيجه هذيك موضوع اخر، هذيك بيد ربي سبحانه او نتيجه ظروف اخرى ربما الغايه ما تتحققش. احنا ولينا في علاقاتنا ولينا كما قلت ولا حق مكتسب، عاوني بالسيف حقق لي النتيجه هذيك بالسيف، ما حققتهاش بك وعليك. ما يعرفش انه في مسار البحث اني باش نحقق لك النتيجه هذيك التجأت النادي، نادي خدمتني، التجأت الألفة نبزتني، التجأت الأمل طفيتني.
2: فما شكون يوصل للنتيجة اللي هو ما كانش ينتظرها وينسى باش يوصل لها النتيجة هذيك، معناتها يوصل للنتيجة ويطغى على حساب الناس اللي عاونوا باش يطلع، معناتها ينسى معاش يتفكرهم هذوكم ويولي يلقتلهم هذوكم ويولي هو ما وصلوش للمستوى اللي هو خلط له. وهذايا الشخص الانواع نتاع الاشخاص هذوكم معناتها لئيم وخسيس وكل المواصفات اللي ماهيش باهيه، راهو اللي هو يلزم يفيق الشخص هذاك يفيق على روحه، يعرف راهو ماهي مدوم لحتى حد، راهو الناس الكل علاقات مع بعضنا، فماش حد يقول راني انا نجم نعمل حاجه هذيك وحدي، راهونا الكلنا مع بعضنا
1: نجم اليوم ليك وغدوه لي.
2: اي نعم اي نعم، هذيك اللي يلزم واحد يفهم. وراه برشا مواضيع نتناولوها واللي يحس روحه معني بالمهلي مازالش يفيق على روحه.
0: ليه اللي يحس روحه معني لهنا فرصه بالنسبه لي، هو
2: فرصه
0: باش يفيق ويحسن ويبدل الحياه تقصيره. احنا مانيش باش نعديوها في قل وقتلك وسمع، كيف احنا مثلا احنا نخدموا على روحنا تو نخدموا قاعدين نتناولوا في موضوع في عنا روبريك اسمها ايش صار حالين عليها نقاش. اي سيدك اللي قالت ألفة ولا قلت وين ينجم يتأول ونجم انا ما نعرفش شكون توا يسمع فيا قلت تقصد فيا ممكن انت حسيت اللي انا
2: دي على راسه وبطحه يحسس عليها
0: ألفة اللي قالت يقصد اي فرصه باش تصلح ولا سي هشام اللي قالوا معناته بالك انت عندك هكا قهوه
1: شكون
0: اللي
1: حد ما عندي حد وما
0: انتم حبيت اقول لك اني راهو يتاول لحدي
1: اكيد العقول
0: انت والعقل نبداو نخدموا يكلمونا مسؤولين معناتها سولا يقول لك قالوا لي شو قالوا لي هذه قالوا لي معناتها هذه وسيله اعلام احنا نحكيو في العلن هنا فما دي فيديو فما مصادر نعتمدوا عليها قالوا لك اسمع انت ومن بعد تفضل مرحبا لو ما وصلوا قالوا لك الا ما تعديوا في ثنيه صفوار كلها ما طبيت كل ركزه كل ركزه تزيد حكايه
2: اي نعم
0: معناتها راهو فمش قالوا لي وقال لي وقلت لك وقالوا لنا ونبنيوا علاقاتنا على قالوا لي واساءات ما ما فما عليش ما فما
2: راهو هذا

0: معناها موجود في المجتمع وكل مرة ناخذوا ظاهرة اجتماعية ونتحدثوا عليها ونسلطوا عليها الضوء باش تتحسن برشا علاقات، واللي ما تهزته فرص طايرة به نجم يهدى ويشد اللي جام ويفيق على روحه شنيه فما وشنيه ما فماش، وراهو حتى واحد ما يطغى على الآخر، فما ربي فوق الناس الكل، فما أعمال النجم وأحنا بالحق نتحاسب عليها، وفما حاجات صحيح توجعنا ونتحدث عليها، لكن ماذا بينا كي وجعتنا الحاجة ذيك تقوينا ونعرفوا شنية فما وشنية ما فماش
1: ونحافظ على علاقاتنا. وأنا اليوم نخدم مع السيدة ألفة الشدوبي رئيسة التحرير في إذاعة أكسجين FM، غدوة نجم نخدم في وسيلة أعلام أخرى
0: إن شاء الله،
1: لكن نحافظ معناتها على علاقتي بألفة الشدوبي، نقول نخزر لها كرئيس تحرير، عمل خدمة معايا تكنيسيان سي هشام، خدمة معايا رجل فاضل ومربي وعرفته، وخدمة معايا كرونيكور
0: وعمل العلاقات الاجتماعية
1: وفي وسيلة الأعلام الأخرى تلقاني نحكي على أصحابي اللي خدمت معهم بالباهي وبالخير وبالذكريات الجميلة اللي نعشتها في أكسجين FM، واللي أنا دخلت معناتها ما عندي حتى إكسبيريونس، اكتسبت خبرتي واستجيتي وكل شيء هوني في الراديو، راهو هذا اللي يدوم، إنه نهار آخر كي نخرج تقعد العلاقات ونقعد. مش أنا اليوم ألفة الشدوبي رئيس تحرير في إذاعة أكسجين FM عاونتنا وقدمت لنا برشا خدمات وساعدتنا، غدوة نخدم في وسيلة أعلام أخرى ننسى ما عادش يا رئيس تحرير في وسيلة ما عادش يا
0: طور في بالك
1: يقلل من قيمة الشخص يولي المشكل فينا يقلل من قيمة الشخص
0: المقدم يولي
2: هو في النهاية يعني مقولة اتقي شر من أحسنت إليه، وكما
1: ما تأولوش راه ما عمليش مش نمشي لوسيلة أعلام أخرى فماش دي زوفر تاو فنسار وقبل وما مشيتش أما تاو بوغ لو مومون.
2: قلت في النهاية شنو نحبه من وراء الحكاية أو النقاش هذي، راه أولا ما نرميه في كلمة لحد، هو موضوع عام ونعيش
1: أما اللي يجي قدو واللي حسها يصلح من روحه.
2: راي الحياة أسهل من أنه نعقدوها، يعمل الخير ما يتبجحش ويقول تعملت كيف ما قلنا من اللون راهو الربي
0: الربي
2: مش احنا زاد بتعبت انا عملنا نذلوا العباد وبعدش اللوم وش بيهم ما راوش بيه. اثنين اللي تعمل عليه الخير وقبل ما هوش مطالب انه يشهر بك السيدة ذاك ويقولها وعمل لي وعمل لي لي ادعي وتخير ريتك، في النهاية هو عمل خير اذا خرج من زوز حتى ثواب ويتيح.
0: اي نعم،
1: هذا في جانب معين، اما احنا نحكيو على علاقاتنا اليومية نحكيو على اصحابنا احبابنا جيراننا اقاربنا، يعني
0: معارفنا
1: انك انت تكون انسان كيف خيرك شرك حد روحك، انسان محترم ما انت تعيش باحترام، تحاول انك تكون في الاطار اللي انت فيه خدوم، ما توخرش قول واحنا بتويلي
0: حد
1: ما
0: تدخلش على حد
1: على حتى حد، وهذا الكل في أول موقف يردلك بالإساءة. نرجع للكلمة اللي قلتها أنت، منا إلا بشر أحنا وفما معاملات
0: معنا قلب ونظر
1: وي الله الله يا أمل
0: ما تبقاش تحدق فيه
1: الله يا أمل هيت أعطينا
0: وتبقى النفوس الخبيثة خبيثة حتى لو أعطيتهم من الود أطمانا، إن شاء الله ربي يجيرنا منها من النفوس الخبيثة، وراه قد ما يبدأ الإنسان طيب وقد ما يبدأ خدوم وقد ما يبدأ ما يبخلش من بروحه بأفكاره بجهده، قد ما يبدأ بالحق ديما يتعرض الإساءة، خطري ولي لهم حق مكتسب الشيء اللي قاعد يعمل فيه الشخص هذاك، وانت تقول نعمل الربي صحيح نعمل الربي مرة واثنين وثلاثة وديما، لكن من أنا بشر،
2: لكن صدقني فيك أنت نادية
1: الله يهديك يا سيشم، كل جمعة أقول لك الله يهديك لو اتقي شر من أحسنت جيبها سيشم احنا لو الله يهديك
2: في كلمتين بالحق
1: احنا قبلنا قال لي قصة غربية قلت له انت ونسو
2: اللي يعمل الربي لو تلقاه عايش حالة من الرضا مهما كان جحود الناس مهما كان جحود المجتمع تلقاه مرتاح شيخ مع روحه يشوف الإساءة لكن ما هوش متقلق ما هوش ما عندوش الإحساس بالوجع، ربما اللي يسيئوا ليه هو ما يحسوا بالوجع هو ما يتوجعش لأنه عليش لأنه في حالة قبربي انا نعمل الربي ما يهمنيش البقية
0: عمل الخير وانساه وعمل الشر وتفكر والخير قد من ورا وزرع قاعد تزرع فيك ان شاء الله هانتي تحصد ولا وليداتك تلقاه في صحتك وتلقاه في عرضك، وراه بالحق يقول تلقاه في عرضك خاطر محلاك يعرضك حد يقول لك يرحم ميمتك ولا ربي يشد لك في صحتك ولا ربي يفضلك غير ما يقول لك تيه
2: هو أحسن كلمة تسمعها في روحك
1: ربي
2: أربع كلمة بركة هو الـ الـ الـ الـ الثناء عليك في ظهر الغيب شو معناها وانت
0: انت غايب
2: والناس تشكر في نادي انت ماكش موجود الناس تصبر
1: البارح البارح قضيت خرجت من غران سيرفاس دنيا سخونة انا بليش كهرباء واقفة نستنى في تاكسي سخانة ساشيات يتعدى هذا سي محجوب تاكسيست اللي مجاله تحية يقف لي بالرغم اللي معه شكون وطلب سيغتن مون الاذن قال لي تفضل وعقلني ولي وما تقفش وقال لي سلمني على جندوبي محليها كالمرأة وراني نسمعك برشا انت وجندوبي قلت شوف معنيتها قديش حسيتها معنيتها جاله تحية كبيرة ولي وأول غمارك معنيتها التاكسي والنظافة وريحة التاكسي والهنديم اللائق والمنشفة على كالكتيف وقلت شوف محليها الصورة اللي ما عادش قلت له انا طرحنا الموضوع على حقيقة مع بعضنا قلت له ياسي محجوب علاش التاكسيستية مش الكل هكا توا وغارمون وين نطلعوا في تاكسي نلقى الاحترام ويحلك البيب والضحكه مش خاطرين انا نادية نخدم في اكسجين لا حتى الكليونت اللي معاه قالت لي محلاه وقديش ربي يبارك له هالسيد
2: لكن يعني ما نحبوش يكون استثناء
1: اي ما نحبوش يكون استثناء يعني نحكي
0: ربي يفضل الامر بيا اللي قالت
1: قال لي يرحم والديها جندوبي جات رحمه البارح سلمني عليها قلت له بي وطلعنا يعني شوف الحياه هذه كما قلت انت سي هشام زاده قلت لي فما اللي يعرفنا من الصوت يعرفونا لا عاد ناس راهو ساعات تحبك وتحاول انه تقدم لك خدمة من وانت في المقابل ما عملت حتى شيء يسمع فيك في خجو يوميا هو معجب بالبنات
0: عنده فيك ثقة توصل صوت الناس
1: فما بيلك يعني فما بيلك انت انسان تعيش معاه ولا انسان من جيرانك
2: المواضيع اللي نطرحوها نادية ربما احنا نطرحوه كموضوع عام لكن راهو يهم الناس الكل يقول لك يرحم والديك انا عشت البارح عشت في كل مره بيا دونك مانيش نحكيو في حاجه ربما ما تهمش المجتمع وما تهمش المواطن اليوم تقي شر من احسنت اليه ان شاء الله يا رب
0: انت قلت قصه اجنبيه راهو البشر يكون في اي دوله الا انسان
2: الاسماء تختلف لكن في النهايه
0: في جزء من الشر من البشر
1: احنا صوت المواطن وعندي العديد من المواطنين صوتكم أمينة ألفة بالنسبة لمركز الرعاية الصحية
0: مركز الرعاية الصحية بحي نجاح
1: مركز
0: الصحة الأساسية بحي نجاح
1: مركز الصحة الأساسية بحي نجاح هنا احنا تواصلنا البارح مع الدكتور محسن بوبكري اللي نوجه له تحية اللي تفاعل معنا
0: هو المندوب الجهوي لبنى الأسرة والعمر البشري في بنزرت
1: نعم تواصلت معاه البارح هو كانوا يخدموا في منزل بورقيبة ألفة بإجازة
0: كانوا يخدموا في المستشفى الجهوي
1: يخدموا في المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من بعد فما ان بروبليم تاع ديلوكو في المستشفى قرر المدير انه يتم نقلهم لمركز
0: الصحة الأساسية
1: بحي النجاح ظروف العمل متردية جدا دونك صعيبة برشا
2: في حي
1: النجاح لي سيشفام يقول لك يجيو ننساوهم قاعدين يقوموا بدور كبير قاعدين ناقصين على المستشفى على الشيروجي فيتواصلوا مع صالح عزيز قاعدين يخدموا في خدمه كبيره دونك مواطنين انسان يمشيو توا لا يلقاو الارشيف نتاعهم لا الدوسي نتاعهم لا وين تصير عمليه التشخيص والتقصي لي سيشفام زاده ظروفهم زاده كيف كيف صعيبه غاديكا احنا كي تواصلنا البارح مع الدكتور محسن بوبكري هو على علم الوضعيه
0: والامانه
1: متابعه وعلى العلم قال لي راني انا على علم المدير المستشفى معناتها ما عنده مشكل في لي لوكو قررنا باش نقلوا توا صحيح ما فماش دوسيات عندي البارح قال لي معناتها جلسه ألفة
0: جلسه مع الساده المدير الجهوي للصحه في
1: بنزرت ويمكن يتم نقلهم لبنزرت لكن احنا دكتور محسن بوبكري ندي راهو يقول لك لهنا رانا احنا انسان منزل بورقيبه مركز بالنسبه لنا نحن الصحه الاساسيه رانا ما نحبوش مكسب بالنسبه لنا نحن وما نحبوش نستغناو عليه في منزل بورقيبه
0: عندهم راهو دور ديوان الاسره والعمر البشري
1: في الجهه معناتها راهو مازالك شهرين في اكتوبر يعني نسكروا مركز مش حلو في في في مسير.
0: هو بيدو يدافع على حضور تواجد المركز هذايا. وعنا ليس شفاء من منزل بورقيبة يقول كان يساعدني يأمنوا للحصص الاستمرار في منزل بورقيبة خير ما يقعدوا ماشيين جايين البنزرت معناتها فما ضغط عليهم.
2: وين معنا اللوكال
0: غير مجهز ماهوش حاضر باش يستقبل
1: وليدو سين
2: وليدو سين نجمو ما تطلبش حاجة
0: هما كانوا عندهم نقطة قريبة
1: فارماسي ما فماش ما فما حد شيء
2: اي اما انه التجهيز يعني ربما
1: ما فماش وين تقوم عملية ما يقوموا بعملية التشخيص هي توا والله حتى اللي استشفاء يقول لك احنا بيرو ما يهمنيش مش مشكلتنا بيرو ويت وانا نقعد في بيرو
2: اي ما التشخيص تشخيص الدقيق ربما الاليات المطلوبة
1: المريضة اللي تجي
0: راهو الخط الاول هو اللي استشفاء والخط الاول هو باش تمشي المرأة للمركز نتاع التقصي المبكر ولا باش تمشي تسأل ولا باش تمشي تتفقد ولا باش راهو مهم جدا يكون متواجد في مراكز الصحة الأساسية.
2: ولهنا السؤال يطرح نفسه ويؤلم السؤال هل أنه نقل الناس هذوما البنزرت أسهل وإلا نعمل المركز أسهل هو أسهل
0: اللي هو أسهل
1: يعني نظام غديك البنزرت
0: اي ما كيبش تنظم البنزرت
2: هذي اللي يؤلم في النهاية
0: كيبش تنظم البنزرت باش تسكر
2: سكرت
0: منزل
2: علاش نمشيو للحلول السهلة علاش ما نمشي لك الصعيب هذاك نمشي له ونقارع ونضرب عليه ونردو مركز صحة اساسية
0: ناخذ ونطالب ونفك ونطالب
2: علاش ما نردوش كمثال في ولاية بنزرت المركز هذا
0: واللي هو كان مثال يحتفى
2: به علاش ما علاش نمشيو للحلول السهلة حتى نهزوم البنزرت
0: وعلاش كان نحتفلوا بالعيد المرأة واليوم المرأة والأم والطفل والوزارة وبعديك نلقاهم في حاجات بسيطة اليوم ما فهمش
1: خاص الإشاري. شكرا سي هشام يعطيك صحة ميرسي شكرا ألفا يعطيكم صحة راجعينا
3: هش صار هش صار مع هشام هش صار
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبأفضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429
5: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع Comfort d'Excellence Plus Comfort d'Excellence Plus الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور في Comfort d'Excellence Plus هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية Comfort d'Excellence Plus يوفر لك أقوى الموتورات مع Comfort d'Excellence Plus الأسعار لا تقبل المنافسة Comfort d'Excellence Plus شارع الأمير عبد القادر البحيرة ويدي المرج مقابل سونيت أنفو لاين 97-273-943 25-273-943 حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في صف البنك وما لقيتش بهوين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708
6: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين
0: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانو جين هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري الثقة تتربح
7: السنة زيدة رما نوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رما نوجين طالن فتح رما نوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، جمعة مباركة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات تسمعونا في دنيا ودين مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين،
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك نادي، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. جمعة إن شاء الله يا ربي طيبة، جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله جمعة يعني لكل صحة لكل عافية لكل رزق إن شاء الله يا ربي، لقصدين ربي باش للطبيب باش ربي يشفيه، من عنده قضية إن شاء الله ربي تقضي حاجته، واللي إن شاء الله ماشي يخدم ربي إن شاء الله يعاون وربي يسق الرزق حلال واسع إن شاء الله يا ربي.
1: أمين يا رب العالمين. موضوعنا اليوم شيخ،
4: والله إيش نحكي اليوم على صفة وخلق يعني بالحق إحنا في حاجة لي، وهو خلق الأذكياء، هذه صفة ما تصفوش بها الناس الكل، وصفة من صفات الأذكياء، وصفة من صفات العقلاء، وصفة من صفات الحكماء. الخلق هذا يزيد كيف كيف هو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هو في فن التعامل مع الناس وبصفة خاصة باش نحكيه في فن وخلق التغافل. يقول الإمام أحمد بن حنبل يقول تسعة أعشار الخلق أو تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل، لأنه التغافل صفة فيها برشة حكمة، فيها برشة ذكاء، فيها برشة فطانة. ربي سبحانه وتعالى وقت خلق الناس خلقهم من الطين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. والطين شنو؟ الطين هو يعني الماء ومع التراب مع الطين. ففما بعض ناس اللي المعامله معهم لين سهله كيما العجينه، تنجم هكا يعني تتعامل معها وتنجم تلقى معها يعني هكا موديل تتفاهموا عليه. وفما ناس اللي من غلب ماء وهو على طينه يبقى يصير محلول، هذيك ما تنجمش تعمل منه شخصيه، ما تنجمش تعمل عليه، ما تنجمش تتعامل معه. وفما ناس يقول لك الذي يغلب طينه ماءه، فما ناس معامله معهم والعياذ بالله كما الحجر تكون صلبه. فبالتالي الانسان في معاملته مع الناس في حاجه الى فن في التعامل حتى تستمر الموده وتستمر العلاقه، والانسان ينجم يتعامل مع الناس ويكون مرتاح. لانه التغافل هذا اللي باش نحاولوا نتعرضوا عليه هو يعني صفه تخليك مرتاح، لانه ربي سبحانه وتعالى في المسألة هذه يقول وإذا خاطبهم الجاهلون على عباد الرحمن، يقول ربي عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني الإنسان ما يركزش مع كل شيء، ما يدققش في كل شيء، ما يعمل روحه ساعات ما في بالوش. احنا نسبيك يقولوا اعمل روحك ساعات مهبول تعيش، لأن الناس يولي يركزوا معك ويقرأوا لك حساب، وربما تولي تقلقهم. وهذا خلق أيضا نحتاجه حتى في ديارنا، حتى في ديارنا الإنسان مع زوجته، ولا سواء المرأة مع رجلها، وإلا الراجل مع مرته في الدار، مش لازم يدقق في كل شيء ويسأل على كل شيء، وإلا المرأة تحاول مش تعرف كل شيء، يعني حتى وين مشيت وين جيت وش بكلته ومع شكون كنت وشكون كلمت، ولا بيسأل في في في في في زوجته في الدار شبيك هذه ما قلتهاش، وهذيك وين حطيتها، وهذيك وين مشيت، وهذيك كذا. يعني فما برشا تفاصيل الإنسان يلزمه يتغاضى عليها ويتغافل عليها باش تستمر الحياة. مش بالضرورة باش يعمل روحه الإنسان كما يقولوا احنا يعني ضعيف، وإلا لا، وإنما لأنه فما حاجات نجموا نعديوها، وفما حاجات نجموا نتغاضاو عليها. النبي عليه الصلاة والسلام في سورة التحريم يقول ربي سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذه تفسيرها. مر النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في السيدة حفصة على مسألة تخص السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فالسيدة حفصة مش تعاود الحديث كما يقولوا احنا للسيدة عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولوا إذا أسر النبي يعني أعطاها كما يقولوا سر، لكن السيدة حفصة ما شدتش روحها، عاودتك السر ذاك عاودته للسيدة عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع انه الحديث تعاود وانه السر افشته السيد حفص. وقت اللي مشى باش يقول لها عمل روحه ما سمعش كل شيء، يعني ما جابش كيما يقولوا قلت وقلت وقلت بالتفصيل، يعني كيما يقولوا جاب الدوسي كامل، لا عرف بعضه واعرض عن بعض باش ما يحرجهاش اكثر من اللزوم. سيدنا يوسف عليه السلام وقت اللي صارت المشكلة مع أخته وجاءوا قدامه يعني في كل وقت اللي حط كل الصاع اللي قيسوا به في في في الدابة متاع أخوه، قالوا أخوة سيدنا يوسف وقت اللي جاءوا قدامه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني هم ما كانوش يعرفوا اللي هو اللي قدامهم هو يعني عزيز مصر هو أخوهم يوسف، وهم عايروه بالسرقة من قبل، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إش قال سيدنا يوسف؟ قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، رغم اللي هو المعني بالأمر وقالوا أنه سارق وكذا، لكن عدها المسألة هذيك. وهذا يعني الخلق هذا يتعرفوا به يعني كثير من الحكماء، كما يقولوا كما مثلا حاتم الأصم هذايا وهو من كبار التابعين ومن كبار الصالحين، كان قاعد في المجلس متاعه فجيت امرأة كما يقولوا عندها مشكلة تشتكي زوجها إلى حاتم الأصم، والمرأة هذه كما يقولوا كبرت شوية في السن، فهي تحكي معه يعني فخرج منها صوت يعني كما يقولوا احنا طلقة الريح، فمسكينة يعني هيك أصابها حرج قدام يعني حاتم الأصم ووجه حمار وتربثت. فش عمل حاتم الأصم؟ عمل روحه ما سمعش وقعد يعلي في صوته ويقول لها راني ما سمعتكش، عاود ليش قلت علاش باش يمشي في بينها اللي هو نقص في السمع، يعني وراه ما سمعش اك الحركه اللي او الصوت اللي خرج منها. فالعمليه هذيك هي اللي تسمى باسمها يعني حاتم الأصم. فما واحد ايضا من يعني التابعين وكان معروف بالذكاء نتاعو مشى باش يخطب امراه، هو راني رجل تقدم في السن وفي نفس الوقت فما شاب متقدم زاد كيفه للزواج، وطفله كانت يعني طفله شابه وطفله يعني مزيانه وجميله وكذا. وقت اللي قعد كما يقولوا استقبلهم بوها عرف اللي هو ما عندوش حظ قدام الشاب، هو زوج متقدمين واحد كبير في العمر والاخر شاب مازال صغير. فاش عمل؟ عرف اللي الطفله قاعده تسمع في الحديث، فبدا هذايا المغيرة ابن شعبة ذي قعد كما يقولوا يحكي مع الشاب ذي، أيوة أنت شنو تعرف في علم النحو، شنو تعرف في علم الصرف، شنو تعرف في علم البلاغة، وبدأ يحكي معه يعني هيك كل واحد يجذبه في كما يقولوا في أطراف الحديث. وبعد قال له شنو عندك مع الحساب أنت؟ قالوا أنا في الحساب راني ما فلت شيء، يعني كل شاردة وكل وردة راني حتى في الفلوس كل شيء محسوب عندي في العمليات الحسابية، كل شيء دقيق كل شيء مضبوط ما نفلت حتى شيء. فاش قالوا المغيرة بن شعبة كان يعرف اللي طفلة تسمع فيهم، قالوا أنا والله مع الحساب راني ما نلوش، عندي كسرة متاع الفلوس حطتها في زاوية من زاوية البيت والحمد لله ديما معبية، وقت اللي تفرغ من الفلوس نعبيها أنا والله ما نعفقش عندي فلوس غير ما نلوش. فالطفلة كانت تسمع عرفت أنه كشاب هذاك إذا كان باش تاخذه باش ينخسلها عيشتها، يعني هذيك وين صرفتها وهذيك علاش كذا وهذيك ندور شنو. ف يعني عرفت ان الراجل هذا رغم اليوم متقدم في السن ولكن عنده كالتغافل وكما احنا نقولوا ما يحسبش. على كل حال احنا مش نقولوا باش تستمر الحياه يعني سواء في البيت ما بين الراجل ومرته، ما بين الشركاء في العمل، ما بين الرئيس والمرء وسين بتاعه في الخدمة، لابد أنه الإنسان ساعات يعمل يتغاضى على حاجات ويتغافل على حاجات، مش من باب الضعف مش من باب الضعف الشخصية، وإنما خلي يعني الأمور يعني ساعات ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. والأذكياء ايش يقولوا في المسألة هذه؟ يقول لك أنه ليس بالذكي هو من هو سيد قومه، إنما سيد قومه هو الفطن المتغافل اللي يعرف كل شيء ولكن يعرف روحه يعمل روحه نقوله احنا ما يعرف حتى شيء. ورب ان شاء الله يحسن اخلاقنا.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. المواد الأخباري مع ألفة الجندوبي 9:30، تابعونا خليكم في الاستماع.
5: دنيا ودين،
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
5: دنيا ودين.
6: ريحة البلاد وين لما تتوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
10: وإلا كلمونا على 98 118 231.
11: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
12: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
13: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
14: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
13: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
14: اما ديما نحتار شنو ناخو.
13: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
14: ايكرون سولير ب 19900؟
13: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
14: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
13: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك.

0: ميكر.ان باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
2: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.

0: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: أكسجين.

0: راديو أكسجين FM.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
2: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
1: على www.radiooxygene.tr.
2: على www.radiooxygene.tr.
3: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
4: ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
5: اكسجين افام.
6: اكسجين افام بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي.
7: أخبار أكسجين FM.
8: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، ينظم ثلة من الشباب الفاعل ومن أحب جرزونة حملة نظافة شاملة تهدف إلى إعادة البريق والجمال لجرزونة، وهذا انها لحد 2 أوت المقبل بداية مصباح الباكر تحت شعار اليد في اليد تكون جرزونة نظيفة. وفي موضوع آخر، انطلق المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 للمكتبة الجهوية والمكتبات العمومية القارة والمتنقلة بولاية بنزرت منذ تاريخ 15 جويلية الجاري، ويتواصل لغاية 15 أوت المقبل. وفي إطار برنامج الإحاطة بالفئة الشبابية خلال العطلة الصيفية، ينظم مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح فعالية اليوم التوعوي حول استدامة المنظومة البحرية بالسواحل التونسية، وهذا غدوة السبت 1 أوت 2026 بداية 9 متاع الصباح في شاطئ الميناء في غار الملح. واستعدادنا لتنظيم المعرض الجماعي للفنون التشكيلية معالم وألوان أيام 21 أوت إلى غاية 30 أوت المقبلة، تم الانطلاق في أشغال تهيئة وصيانة كنيسة غار الملحة اللي باش تكون من أبرز الفضاءات الحاضنة للمعرض الجماعي للفنون التشكيلية معالم وألوان في دورته الثانية في غار الملحة. وفي جومين، تم اليوم أصبح العثور على جثة كهل يبلغ من العمر 52 عام أصيل منطقة بازينة، يشكو من اضطرابات نفسية حادة، ملقت بجانب الطريق الرابطة الجهوي عدد 64 الرابطة بين بازينة وجومين في عمادة شنانة التابعة لمعتمدي جومين، حسب ما أفاد به مسؤول في المنطقة للزميل أيمن المحفوظية. وأضاف ذات المصدر أنه بعد معاينة الجثة، تم رفعها من قبل وحدة الحرس الوطني في بازينة بعد استشارة النيابة العمومية وتحويلها للمستشفى الجامعي في الحبيب قطفة ببنزرت للتشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة. وعلى صعيد الوطني، يتمكن أعوان مركز الحرس الوطني في تبوربة البارح 10 متاع الليل من ضبط 6 أشخاص، من بينهم امرأة بصدد نبش عن الكنوز والأثار داخل منزل قديم بإحدى المناطق الريفية، حسب ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأسفرت العملية عن حجز آلة رقمية حديثة الصنع للكشف عن المعادن ومعدات أخرى للحفر وثلاث آلات حفر كهربائية كبيرة الحجم، فضلا عن ثلاثة وسائل نقل تتمثل في سيارتين وشاحنة. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة، أذنت بحجز جميع المعدات ووسائل النقل وإحالة جميع المشتبه بهم من أجل تكوين وفاق قصد النبش عن الأثار والكنوز إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في تبوربة لاستكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات. وأضاف المصدر ذاته أن عملية المعاينة أظهرت وجود حفر عميقة إلى جانب أشغال حفر كانت لا تزال جارية داخل المنزل، وهو منزل تابع لأحد المشتبه بهم في القضية. وفي موضوع آخر، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة وواردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة في بلاغ لها البارح أن الرسائل هذه تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية، ودعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. وفي موضوع آخر، بينت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها أن الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين من منظوري الوزارة راغبين في الانضمام إلى بعثة وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج 1448-2027، مدعوون لسحب استمارة الترشح من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية وتعميرها بداية من 8 متاع الصباح اليوم الجمعة 31 جويلية إلى غاية نهار الأربعاء 12 أوت المقبل على الساعة 2:30 بعد الزوال. وأكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية سيد هيكل حشلاف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، وشدد على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتداخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتسكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. وعلى الصعيد الدولي، طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني البارح بتعليق عضوية إسبانيا من منطقة شنغن عقب دخول 100 المهاجرين غير النظاميين إلى جيبسبتا انطلاقا من المغرب. وأعلن الجيش الإيراني عن استهداف منشأة عسكرية أمريكية داخل قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة انتحارية. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين تكون السماء عامة صافية إلى قليلة السحب، وتكون أحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. أما الرياح فتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. والبحر يكون قليل الاضطراب وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة رواد الشواطئ إلى ضرورة المحافظة عليها نظيفة. بسلامة وفي الأمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: اصناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك.

0: ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
1: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Amina. Majmoua Wes ou Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'un. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, Irafko, ou Bensi Halkarhabteki Wedouk. Ou Mahom, Tinsa Shkaouta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. باش متكلمونا زيد على 98 136 448 و الا 27 957 613.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.
5: تبليسيتي.

0: ماكسين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار ديور في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: أهلا وسهلا، تسمعونا في أحسن أفار اليوم مع مريم من أجانس إكسبريس نورا بيزارت. أهلا وسهلا مريم، مرحبا مريم. ألو ألو ألو، دونك مريم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شحوالك يا مريم؟
3: الحمد لله.
2: مرحبا مرحبا مريم، ماش عنا أفاريات؟
3: والله اليوم عنا أفار مزين برشا. هذي موجود في جرزونة، هذي بطيمة كبيرة اللي حاب يستثمرها فوية يكريها للطلبة، رو انفستيسمون به على
2: به به. مريم تشوف انا بلاصه فيها ريزو، ما عندكش ريزو ما نجمش نسمعك واضحه الحقيقه، سينو احنا عندنا احسن لافاريات

0: في بنزرت بالنسبة للفريت متاعنا جوست تسمعوهم بعد شوية تابعونا خليكم في الاستماع وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
1: أفار ديور في أحسن أفار
2: ملا أفار.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار
3: جوستومون تسمعونا في أفار اليوم من أحسن الأفار اللي تنجموا تلقاوهم في بنزرت، أرض للبيع في منزل جميل، المساحة المتبقية للبيع 5304 متر مربع مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة، كل لو عنده المساحة متاعو. الوضع العقاري أرض بشهادة ملكية مسجلة تقع قبيلة عين بيتار على بعد 10 دقائق من شاطئ الرمال. دونك فما تم الربط بشهادة شبكة الماء الصالح للشرب سنايد، الربط بشبكة التطهير والصرف الصحي. بالنسبة لعرض الطرقات فما لي 18 و 12 متر، السعر تلقاوه بين 800 و 850 دينار المتر المربع. عنا زيد أرض للبيع في كورنيش، المساحة المتبقية للبيع 2435 متر مربع، الوضع العقاري ملكية مشتركة تيترون كوما. فدين بن عزوز، الموقع الأرض في جيف في المرتبة الثانية من طريق البانوراميك، المدخل طريق من جهة مشت البنزرت القديم قبيلة مقهى الفل. بالنسبة للسعر 900 دينار بالنسبة للمتر المربع، والسعر تلقاوه قابل بتبيع للنقاش بين البيع والشراء. يفتح الله إن شاء الله بالقسم للناس الكل. أهالينا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
5: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقة.
7: عايش وحدي بريكا في خيري شري.
2: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جي سيتي، ليلا، وأكسجين أفر.

وليد الصالحي، وليد الصالحي اللي باش نلقاوه غدوة على ركح مهرجان بنزرت الدولي في الدورة 43. وليد الصالحي اللي يخدم بإخلاص، يخدم برشا حب، يخدم برشا صدق. وليد الصالحي من الفنانين اللي اختار الخدمة، والخدمة هي رده الوحيد. وليد الصالحي اللي يضحي وما يشكيش، وليد الصالحي اللي نعودها للمرة ألف خدام، ويستاهل ركح مهرجان بنزرت الدولي، ويستاهل غدوة تكونوا حاضرين. دونك اي يا مالاتينا ديز اكستري جوستمون.

هشام حير وليد صالحي دونك غدوه باش تلقاوه في تحدي جديد على واحد من اهم بيان سور واعرق مسارح تونس مسرح بنزرت الدولي قدام جمهور بنزرت. تكونوا في الموعد باش تعملوا سهره ناجحه تليق بالفنان وليد الصالحي تليق بمشواره وانتم نعرفكم باش تكونوا حاضرين برشا دعم وباش تعطيو من روحكم وباش تعطيو من احساسكم وتغنيوا الاغاني بالطبيعه اللي تشهر بيهم وليد الصالحي. مازال عندنا ديز اكستري ما احنا ماذا بينا راهو ماذا بينا بعدوني ماذا بينا العديد من الاغاني اللي لقات رواج الوليد اغاني وليد الصالحي اللي حبهم الجمهور. دونك غدوة الموعد تمشيو تحضروا تكونوا في الاستماع. الله الله.

عليه شوية الغدوة مال وليد صالحي غدوة على روح مهرجان بنزرت الدول يكونوا في المواد أكيد سهرة بش تكون ممتعة. تحية كبيرة للجميع.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: انتي تعرف علاش؟
2: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: أوكسيجين FM بالصوت العالي.

0: اوكسجين اف ام بصوت العالم. اوكسجين اف ام
1: دور المرش. الفلاح يحرث الارض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في سناد قلوع ولا بلاستيك، وهكاك الخضره للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجه قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمره تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الاحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: مرحبا بكم في دورة المرشي من الويتا اليوم أيمن، أهلا وسهلا. مرحبا.
3: صباح النور نادية، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجة إذاعة أوكسجين أف أم.
2: أهلا وسهلا، شنحويلك شنحويل الجو اليوم في سوق الويتا؟
3: الحمد لله ما تقص سخون نادي. الحرارة سخون برشا، الحرارة مرتفعة جدا عكس الأسبوع الفارق، ثم درجات قياسية يعني نتاع صيف نتاع وسط. ردوا بنا ديما نوصي ونقولوا أنه ردوا بنا لأرواحنا لماكس، فهمتني يا نادية؟ والسوق اللحظة ذي يعني نقص نجم تقول بنسبة يمكن 60%، مازالت حاجة قليلة لأنه على الصباح يعني نقدوها لصناعة، و تعرف انت تخصصون ربيت البيوت على الصباح يخرجوا يقضيوا فهمت يقضيوا شؤونهم. المفيد نادية انا كما قلت لك يعني حتى السلع تقول انت نقدوها لأنه فما نقص سادة السلع، هو لما حالة فما يعني الخضر الرئيسية متوفرة وفما حاجات اللي مرفة تكون موجودة اليوم يعيش موجودة، فما نقص هذا فادح في اللحوم البيضاء اليوم سجلناها في سوق مسبوعية في الواتا. خلنا نبدأ بالأسعار نادية. الفلفل اللي يعني شهد غلاء يعني مقارنة بالأسبوع الفارط اليوم يلقاو يدرسوه من 2000 2400 2500 2800، يوصل لتسعينات كيلو فلفل. يعني تنجم تقول انت توه وقت الفلفل وقت اللي رابخ الفلفل يعني تلقاه سوه يوصل الى حدود 3000، يعني من حقرة فما غلاء مشد. حتى الطماطم الطماطم غالية زادة توه وقتها، الطماطم يعني نرمون القهوة 300 500 700 لطارت اليوم يلقاوها دينار و1300 كيلو طماطم نادية. البصل بين دينار 500 للكيلو، البطاطا زاد غالي بين 2000 و2200 للكيلو، البيتنجان بين 500 و2000 للكيلو، الفقوس يبصون من 700 وفما 500 ووصل ل2000 كيلو فقوس، القرع الاخضر بين 500 و2000 للكيلو، السوق المعدنوس بين 500 و900 للرابطه، القناويه لخشينه فما الجيده اليوم فما كاين لخشينه

0: في دخول الترخيص سمو فما كاليتي متوسطة ب 1500 للكيلو 2500 والبيع يوصل ل 3000 كيلو تفاح. بالنسبة للبطيخ الكعبة فما بدينار وفما زي الكعبة ب 2000 أما كيلو بطيخ يعني حاجة طيبة تلقاها ب 2200 للكيلو. العنب زاد موجود يعني المتوسط تلقاه بين 3500 3800 للكيلو وال يعني الحال الباهي العنب الباهي تلقاه ب 8000 و800 للكيلو. بالنسبة للقوق هذا موجود بين 5000 و 8800 للكيلو. هذه هي الغلة. بالنسبة للأسماك ما جاء كان البوري أسماك فما كان البوري ثم دينار للكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء لازم تقول أنت بالنسبة للدجاج يعني لحم الدجاج فما كان فروج السوق اليوم اللي يشهد يعني فما نقص يعني جاءوا ثلاثة باعة بالحساب زوج نقضوا ومشاو واحد بقات له حاجه قليله يعني هذايا الوقت يعني تحديدا 10 نتاع الصباح يعني زوج مشى ها باعوا سعرتهم مشاو على رواحهم وفم واحد بقات له حاجه قليله انا كيما قلت لك فما نقص هذا في اللحوم البيضاء خاصه في الدجاج. فرق السوق اليوم بين 17 و 18 دينار الكعبه خدم وفي المحلات ما موجود كان كويس دان ب 10900 من كيلو كويس دان 10900 هذا فيما يخص اللحوم البيضاء. نختموا باللحوم الحمراء فما حاجه قليله زاده فما البقري هبره ب 48 دينار والحمراء على 65 دينار. بون تقول انت هو برس كيما الاسبوع الفارط كيما قلنا الاسبوع الفارط فما نقص يعني في الموفمون وفي عدد الباعه يمكن الاسبوع هذا تقول برس كلها اخير شويه. المفيد انه ان شاء الله مستقبلا يعني يشهد حركي اكثر السوق بالوقت وان شاء الله الاسعار تنخفض كيف كيما قلت لك يعني مره اخرى نعاود نذكر درجه الحراره مرتفعه جدا الرطوبين على رواحنا ما نخرجوش في الشمس ونمشيو للبحر سيدي يبقاو تحت باراسول ما يعرضوش رواحهم الى ضربه الشمس. انا وقال نادي شوانيك ليك كل زملائك كل الساده المستمعين نهايه اسبوع مور
1: نهاية أسبوع مريحة وموافقة للجميع. تحية كبيرة ليك أيمن إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل طريقة سليمة.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: تكي كهرباء جديده كليماتيزي توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحده بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحذا بنك الزيتونه تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سياره فاخره وبافضل الاسعار الخدمه الجوده والثقه عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع Comfort d'Excellence Plus. Comfort d'Excellence Plus الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في Comfort d'Excellence Plus هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية Comfort d'Excellence Plus يوفر لك أقوى الموتورات مع Comfort d'Excellence Plus الأسعار اللي تقبل المنافسة. Comfort d'Excellence Plus شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ti.
1: على www.radiooxygen.ti.
2: أكسجين إف إم.
3: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين إف إم.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي، نظرت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية ببنزرت في اجتماع الدوري الملتئم البارح الخميس بمقر الولاية في عدد من الملفات الخاصة بحسن توظيف واستغلال حوالي 143 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية في ولاية بنزرت. وحسب مورد بالصفحة الرسمية لولاية بنزرت، تولت اللجنة المصادقة على ملفين اثنين لتجديد عقدي كرا بالمراكنة لعقارين فلاحيين يقعان بمعتمديتي ماطر وأوتيك ويمسحان 6 هكتارات، إضافة إلى المصادقة على 5 ملفات تعلقت بربط الصلة بالكرا الأول مرة لعقارات فلاحية تمسح حوالي 72 هكتار بمعتمديات سجنان وماطر وغزالة. كما صادقت اللجنة على عقدي كرا لمساحات فلاحية دولية تعادل 1.5 هكتار بكل من معتمديتي منزل جميل وجومين، وذلك في إطار الكرا بالإشهار بالمزاد العلني مقابل إمهال مجموعة أشخاص مستغلين لعدد من العقارات الفلاحية الواقعة بمعتمديتي ماطر وبنزرت الجنوبية تبلغ مساحتها حوالي 64 هكتار من أجل إتمام عليهم من ديون قبل بداية الموسم الفلاحي القادم. كما تم بالمناسبة توجيه عناية كافية المصالح ذات العلاقة من أجل تأمين كل ظروف النجاح لاستغلال واستثمار المستغلات الفلاحية الدولية وحسن توظيفها في مختلف مجالات التنمية الفلاحية، ولا سيما توفير مكامن استثمار وعمل مجدد لفائدة مستغليها، إضافة للمساهمة الفعلة في تنمية الدورة الاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية، حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، أفضت حملة رقبية مشتركة البارح الخميس 30 جويلية 2026، نفذت بكافة معتمديات ولاية بنزرت إلى حجز قرابة 102 مكيف تبريد لا تستجيب للشروط الفنية والقانونية، وتسببت في استغلال مفرط للطاقة والأضرار بالشبكة الكهربائية مع تحرير محاضر اقتصادية وديوانية وإصدار تنبيه ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة بولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، وفي إطار افتتاح فعالية الدورة الرابعة لتظاهرة الأيام الثقافية الصيفية بمنزل عبد الرحمن وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، تنظم اليوم دار الثقافة ابن رشد في منزل عبد الرحمن حفل فني موسيقي ساهر تحييه الفنانة زهرة فارس بمسرح الأواد طلق بدار الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن بالديام 10 متاع الليل. وفي موضوع بلدي، قررت بلدية منزل جميل منع جولان الدراجات رباعية الدفع الكواد والدراجات النارية غير المزودة بكاتم للصوت خلال الفترة الليلية، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. والإجراء هذا يأتي استجابة لتشكية المواطنين بشأن الضجيج اللي تسببه هذه الدراجات، وخاصة رباعية الدفع، وما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعملي الطريق، ولا سيما بشارعي الحبيب بورقيبة والشارع 17 ديسمبر في بلدية منزل جميل. وينص القرار على منع جولان هذه الدرجات يوميا بداية من الساعة 8 مساء إلى الساعة 4 صباحا على امتداد الجزء الرابط بين مجسم الساعة ومفترق مجسم عمال النظافة في بلدية منزل جميلة. كما حددت البلدية فترة تطبيق القرار من غرة جويلة لغاية 15 سبتمبر المقبل، وهي الفترة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي والعطلة الآمنة. في جرزونة، ينظم ثلة من الشباب الفاعل ومن أحباء جرزونة حملة نظافة شاملة تهدف إلى إعادة البريق والجمال لجرزونة، وهذا نهار لحد 2 أوت المقبل بداية من الصباح بكري تحت شعار اليد في اليد تكون جرزونة نظيفة. وانطلق المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 للمكتبة الجهوية والمكتبات العمومية القارة والمتنقلة بولاية بنزرت منذ تاريخ 15 جويلية الجاري ويتواصل إلى غاية 15 أوت المقبلة. وفي إطار برنامج الإحاطة بالفئة الشبابية خلال العطلة الصيفية، ينظم مركز التكوين المهني للصيد البحري بغرى الملح فعالية اليوم التوعوي حول استدامة المنظومة البحرية بالسواحل التونسية، وهذا غدوة السبت 1 أوت 2026 التسعة متاع الصباح في شاطئ الميناء في غرى الملح. ومازلنا في غار الملح واستعدادا لتنظيم المعرض الجماعي للفنون التشكيلية مع عالم وألوان أيام 21 أوت إلى غاية 30 أوت المقبل. تم الانطلاق في أشغال تهيئة وصيانة كنيسة غار الملح لباش تكون من أبرز الفضاءات الحاضنة للمعرض الجماعي للفنون التشكيلية مع عالم وألوان في دورته الثانية، حسب ما أفدنا بها الزميل محمد علي المرالية. وعلى الصعيد الوطني، أكدت وزيرة المالية السيدة مشكة سلمى الخالدي أنه تنفيذ الفصل المتعلق ببرنامج سيارة لكل عائلة ما يزال يواجه عدد من الإشكاليات التطبيقية، خاصة فيما يتعلق بآلية التمويل وتحديد المستفيدين وترتيب الأولويات. وقالت وزيرة المالية أن تفعيل البرنامج يتطلب وضع منظومة واضحة لتسجيل المطالب وضبط نسب الانتفاع مع إمكانية الاستئناس بالتجربة المعتمدة في برنامج السيارة الشعبية. وقالت وزيرة المالية أن برنامج سيارة لكل عائلة لا يقتصر على وزارة المالية بل يشمل أيضا وزارة التجارة. وأضافت وزيرة المالية وقالت أن نجاح البرنامج يظل مرتبط باستكمال الإطار التنظيمي وضبط التمويل والأولوية والحصة المخصصة بما يسمح بانتقاله من النص القانوني إلى التنفيذ الفعلي. وفي موضوع بيئي، أكد مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة السيد محمد بن سعيد اليوم أن رصد اعتمادات بقيمة 218 مليون أورو لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل اللي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار في إطار برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية والمساهمة في الانتقال الإيكولوجي. وقال إنه تدخلات ضمن هذا البرنامج بتشمل المؤسسات التربوية في شهر نوفمبر المقبل بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة والكشافة التونسية، إضافة للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومكافحة التصحر. وأعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن لجنة إسناد الامتيازات انعقدت في جلستها السابعة لسنة 2026 تحت إشراف السيدة إنجيا دوغي المديرة العامة للوكالة، وتمت خلالها المصادقة على عدد 3 عمليات استثمار تتعلق بعملية إحداث وتوسعة وتجديد لمشاريع بولاية منوبة وبيجا وجابس بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 6.7 مليون في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحرية. وأعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية إلكترونية لفائدة الأعوان العموميين في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية اللي سبق أن أعلنت عليه رئيسة الحكومة. وتهدف الاستشارة هذه إلى تشريك مختلف المتداخلين في صياغة تصور جديد للتكوين الإداري يستجيب بصورة أفضل للاحتياجات للإدارة العمومية وتطلعات أعوانها. وفي موضوع آخر، طلب عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج اللي انتظمت اليوم البارح بالمركب الثقافي في مدينة بيجا بتغيير عدد من القوانين اللي اعتبروها معيقة للاستثمار ولا سيما في القطاعين السياحي والفلاحي. وعلى الصعيد الدولي، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أنه الاتحاد وافق على خطط لإنشاء مركز لتنسيق الإنقاذ البحري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا في الوقت اللي يسعى فيه التكتل إلى الحد من تدفق الوافدين عبر أحد أكثر المسارات اللي يستهدفها المهاجرين إلى أوروبا. وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي. وأعلنت مصر البارح أنها بدأت فحص شظايا المسيرة اللي استخدمت في الهجوم على ميناء دمياط، وحظت إلى عدم الركون إلى التخمينات، بينما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وقف التصعيد في المنطقة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم الجمعة 31 جويلية 2026 عامة صافية إلى قليلة السحب، وتكون أحيانا كثيفة السحب بعد الظهر وبمرتفعات الشمال والوسط. وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. أما البحر فيكون قليل الاضطراب وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح الشهيلية. كانت هذه أخبار أكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة السواق والمرافقين لهما إلى الالتزام بارتداء حزم الأمان داخل وخارج مناطق العمران. تسلم وفي الأمان.
2: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: بلاسيتا
1: كلاسيكو ولا مازلت
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش ما دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يكلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تكلاسي ياغورت ديليس كلاسي المنفعه.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي تهنى وتمان.
5: مع تبي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن اسواق واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لين 57 039 00.
8: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua waes aw kbira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafqou ou bensiha al karhabtek youdouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'a. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاي 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 900.

0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكرهبتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
1: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشي دو بولي ماريني وزاده تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين هذه هي الثقه والثقه عمرها ما تتشري الثقه تتربح السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفو لاين 29-375-850

0: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جيني سيتي ليلا وأكسجين أفر.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات. الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 945 25 273 943.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
4: Radio.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكهي كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين، وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار، وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: تحب تكريكة ربا جديدة كليماتيزي وتوت أوبسيون. هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكريكة ربا بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهر، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز سيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.
4: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينه ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

مش اكسجين، جيبوا لي قائلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ti
1: على www.radiooxygen.ti
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام.
5: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي تم اليوم نشر القائمة الأولية في أصحاب مطالب الراغبين في الحصول على رخص اللواج مرتبين تفاضليا بمقر ولاية بنزرت. فيما تم نشر القائمة الأولية في أصحاب مطالب الراغبين في الحصول على رخص تاكسي فردي مرتبين تفاضليا بمقر ولاية بنزرت كذلك. وفي إطار فعالية الدورة الرابعة لتظاهرة الأيام الثقافية الصيفية بمنزل عبد الرحمن وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، نظم اليوم دار ثقافة ابن رشد في منزل عبد الرحمن حفل فني موسيقي ساهر تحييه الفنانة زهرة فارس بمسرح الهواء الطلق بدار ثقافة ابن رشد في منزل عبد الرحمن بداية من 10 متاع الليل. وفي موضوع بلدي، قررت بلدية منزل جميل منع جولان الدراجات رباعية الدفع الكواد والدرجات النارية غير المزودة بكتم للصوت خلال الفترة الليلية، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وجاء القرار هذايا من بلدية منزل جميل. وينص القرار على منع جولان هذه الدرجات يوميا بداية من الساعة 8 مساء إلى الساعة 4 صباحا على امتداد الجزء الرابط بين مجسم الساعة ومفترق مجسم عمال النظافة في بلدية منزل جميل. كما حددت البلدية فترة تطبيق القرار من غرة جويلية لغاية 15 سبتمبر 2026، وهي الفترة الممتدة لتتزامن مع ذروة الموسم الصيفي والعطلة الآمنة. وفي جرزونة ينظم ثلة من الشباب الفاعل ومن أحباء جرزونة حملة نظافة شاملة تهدف إلى إعادة البريق والجمال لجرزونة، وهذا انهار لحد 2 أوت 2026 الصباح بكري تحت الشعار اليد في اليد تكون جرزونة نظيفة. وفي إطار البرنامج الإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية، ينظم مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملحة فعالية اليوم التوعوي حول استدامة المنظومة البحرية بالسواحل التونسية، وهذا غدوة السبت 1 أوت 2026 بداية من 9 متاع الصباح في شاطئ الميناء في غار الملحة. وعلى الصعيد الوطني، أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. وجاء توضيح وزارة التربية ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب مجلس نواب الشعب السيد فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026 اللي نص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. وأوضحت وزارة التربية أن الفئة هذه لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها من محل دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية بأنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025. هذا وأفادت وزارة التربية بأنها تواصل حاليا إجراءات إدماج الدفعة الثانية، وأشارت لأنها بصدد دراسة الاعتراضات المقدمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لأحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025. وفي قفصة سبب عطب في جهاز التبريد المكيف بمركز البريد المحطة برديف من ولاية قفصة ظهر اليوم في نشوب حريق، ودخلت أعوان الحماية المدنية على عين المكان لإخماد الحريق. وانعقد البارح الخميس بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط الاجتماع الرابع للجنة القيادة الصندوق الائتماني متعدد المانحين للشباب والتشغيل، واشرف على الاجتماع رئيس ديوان الوزارة السيد لطفي فرادي بحضور المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس رنا طه وسفيرة هولندا بتونس جوزيفين فرينزن، إلى جانب عدد من إدارة الوزارة وممثلين عن عدد الوزارات والهياكل المعنية. وسلم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم الجمعة مجموعة من التجهيزات شبه الطبية ومعدات أخرى لفائدة المستشفى الجامعي بالرابطة، وذلك لدعم قسم أمراض قلب الأطفال وقسم أمراض القلب المستشفى. وتنفذ الجمعية التونسية للزراعة المستديمة بالشراكة مع مؤسسة تونس HBS مشروع مخطط للبذور المحلية والسيادية. وتنظم الجمعية في هذا الإطار 3 دورات تدريبية مدة كل واحدة منها نهارين تناول انتقاء البذور الفلاحية والقابلة للتكاثر، بالإضافة إلى تكثير الأصناف المحلية وحصاد البذور في أفضل الظروف وحفظ البذور المحلية وتخزينها. واتفقت جامعة قرطاج وجامعة غازي عنتاب التركية على توسيع مجال التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما لتشمل مشاريع مشتركة في التكوين والبحث العلمي وتعزيز الشراكة بين المخابر والهيكل البحثية، وإلى اهتمام خاص بتطوير التعاون في مجال الدراسات السياحية. وتم اليوم الجمعة تصدير أول دفعة من سيارات شركة باكو موتورز الكهربائية إلى ألمانيا. وانعقدت البارح الخميس بمقر الوكالة التونسية لتكوين المهني جلسة عمل جمعة وفد من وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية بممثلي منظومة التكوين المهني التونسية، وهذا في إطار زيارة دراسة منظمة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وعلى الصعيد الدولي، لقي 11 شخص مسرحهم وأصيب 38 آخرين اليوم الجمعة في انقلاب حفلة لنقل المسافرين بمنطقة بالرحمون الكرمة بولاية بومرداس، حسب أعلنت عليه الحماية المدنية الجزائرية على صفحتها الخاصة بالفيسبوك. هذا وتتواصل عملية الإنقاذ وإجلاء المصابين للمستشفى علما وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع. وأعلنت 14 دولة البارح دعمها مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، وهذا في بيان مشترك أصدر بعد اجتماع استضافته الرياض لمناقشة الترتيبات التأسيسية. وأكدت الدول هذه في بيان مشترك أنها باش تستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف. وعبر نحو 60,000 مهاجر الحدود بين شمال المغرب وجيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أفاد به مصدر في الشرطة الإسبانية اليوم قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني. هذا ولم يتضح بعد السبب المباشر لهذا التدفق المكثف والمفاجئ للمهاجرين، إلا أن بعضهم قال لفرانس بريس أنه بلغهم أن الحدود مع سبتة فتحت. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين تكون سماء صافية إلى قليلة السحب وتكون أحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الشمال والوسط، والبحر يكون قليل الاضطراب وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محلية قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الريح الشهيلية. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة السواق والمرافقين ليهما إلى الالتزام بارتداء حزم الأمان داخل وخارج مواطن العمران. استماع وفي الأمان.
2: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالاش نوا الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
2: عايش وحدي بالريكة في خيري شري
3: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بوان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفر.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب نمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: مساء النور، تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. هذا موعد جديد من حديثنا سبور كالعادة، موعدنا الرياضي كل عشية جمعة على أكسجين اف ام. تحية كبيرة لكل مستمعينا على 90 على 104.5 على سيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالناس الكل كالعادة معاكم بكل الأخبار الرياضية وجديد، خاصة النادي الرياضي البنزرتي، الفريق الوحيد في الجهة اللي استأنف النشاط نتاعه ورجع للتدريبات وتحضيرات، استأنف نشاط البطولة. للأسف المرافق مز بورقيبة كان غادر الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، دونك باش نستنيو برشا باش يرجعوا بقية الفرق نتاعنا النشاط نتاعهم والبطولاتهم. دونك السيابي تقريبا الوحيد الفريق الناشط في ولاية بنزرت، موجود حاليا في المركب الدولي في عين دراهم، قاعد يجري في التربص نتاعو لإقامة غادي منذ بداية الأسبوع، منتظر نهاية التربص نهاية الأسبوع. البارح كانت طول مباراة الودية ضد شبيبة الرياضية بالعمران، الفريق كان هزم 3-1. اليوم غدوة ولا نهار لحد لدو منتظرة مباراة كبيرة ضد بطل تونس النادي الأفريقي، يختم بها إن شاء الله السيابي التربص نتاعو. باش نحكيو كيما تفهمنا الأسبوع الفارط، وكان حاب يدخل معنا هو قرني حاضر ونكون موجود معاكم، لأنه برشا أسئلة طرحني وبرشا أسئلة طرحهم الشارع الرياضي في بنزرت، وما شفناهمش لحد الآن. تكلموا الهيئة التسييرية في النادي الرياضي بنزرت، هي تسييرية جديدة بقيادة الدكتور رياض مقداد، باستثناء المرة الأولى اللي دوم ما تسلم فيها الجمعية رياض مقداد، كان موجود مع محمد الزرعي على أكسجين اف ام في تصريح مقتضب، معناتها من وقتها ما تحكيش الجملة ولا ما حكيوش الجملة الهيئة التسييرية. ولذلك برشا أسئلة قاعد يطرح فيهم الشارع الرياضي في بنزرت. بحذايا في البلاتو ابراهيم السحباني، الوحيد من الفريق اللي موجود، نقول لكم بعد علاش كي تعرفون نضحهم الكل. انا ابراهيم، مساء النور، مرحبا.
2: مرحبا حمزه، مرحبا بسي صابر معنا اليوم، ونرحبوا بتبعه مستمعين على اكسجين اف ام.
1: انت برك
2: انا اكثر واحد ديسيبليني
1: منضبط، يعني. لا منضبط. واضح في التيران وفي البلاتو في الاستوديو،
2: يعني واضح الحق في الاستوديو منضبط، البرا منضبط.
1: شيكيب قال لي حمزه نعتذر الجمعه هذه، عندي ما نعمل، عندي التزامات عائليه. بارا التزامات عائلية بحر ولا ظاهر التزامات عائلية
2: في السيف شاكيب راه تشدوش
1: ولو انه صوته ظاهر متاع عبد بالحق عنده انجاجمون. دونك تحية كبيرة شاكيب لمهيوش، هيثم مزي في عين دراهم، تحق بنادي بنزرتي ديجا مدرب مساعد، دونك هذاك ترزينا فيه في البلاتو مش على روحه، لكن ان شاء الله السيابي باش تستفد من هيثم والاكسبيريونس نتاع هيثم. سينو خالد مراد عاد حدث ولا حرج،
2: نعطيه ونعمل زي الوقت
1: حتى صابر بالبركه شيخ بالضحكه اللي صاير مع
2: خالد مراد، نعطيه ونزيد ونعطيه وقت.
1: خالدوين اي دوما دخل صابر قال لي خالدوين، ابراهيم قال لي خالدوين، خالد ما شو نقول معناتها، هذه امورهم الداخليه هما المهنيه اللي ما نجمش ان نفضحها في المباشر.
2: نعطيوها فرصه، نحن نستنوا نص ساعه اخرى.
1: نص ساعه
2: نعطيوها ما يسالش
1: باش يوريك الانضباط نتاعو معناتها على مستوى الاذاعه، كيفاش سي خالد مراد بالكارير الكبير نتاعو وكل الصولات وجولات نتاعو مش منضبط، يعني ما نعرفش انا نحب ما نعرفش، نحب نطلب مختار طرابلسي، نحب نطلب اي واحد من الشله نقول لهم كيف كان في التيران معناتها في الكوليس وفي الفستيرات.
2: اسال محمد التومي.
1: لا ما المشكله ما يعطيني الصحيح حتى هذاك عندك ما تحكي عليه. دونك تحيه خالد براد ومحمد تومي شل الكل، ان شاء الله خالد قال نحاول نلتحق بكم. دونك كيما تفهمنا معاه وكان وفي باللي التزم به الاسبوع الفارصة بر بنبركه، كاتب عام النادي الرياضي بنزرتي والناطق الرسمي الاستاذ حاضر بحثنا في البلاتو. استاذ مساء النور، مرحبا.
3: مساء النور حمزه، شكرا ليك اخوي ابراهيم، تشرفت، مرحبا بك، مرحبا بالساده المستمعين، وان شاء الله بساجنا يكون في اجابات على تساؤلات الشارع الرياضي بنزرتي الكل، ان شاء الله ربي يوفقنا.
1: يستنوا فيكم برشا صابر، يستنوا فيكم من يوم التعيين تقريبا 12 جويليه كان نتذكر نهار الانيفرسير نتاع سي بي، قال الجمهور خلينا نعديو غسره الافيلياسيون وبعد ما نسمعوا الهيئه شنو باش يصير، لانه برشا شانتيات برشا شوانت في النادي الرياضي البنزرتي. خلينا نبداو من الاول من من التعيين 12 جويليا ل 15 جويليا الموعد اللي كانت الناس كل خايفه منه تاع الافيلياسيون في البطوله. كيفاش تعدات ثلاث ايام هذوكم صابر وشنو كان فيهم شنو اللي يجم يعرف الجمهور عليهم ثلاث ايام؟
3: نستسمحك خويا حمزه, نستسمح خويا ابراهيم والساده المستمعين الكل, نحب باسمي الشخصي وباسم اعضاء الهيئه التسييريه النادي الرياضي بن زرتي وباسم العائله الموسعه النادي الرياضي بن زرتي اني نتوجه العائلات اللي فقدناهم طيلة الأسبوع اللي تعدى, توجيلهم بالتعازي ونترحم على رؤساءنا السابقين كل من الرئيس عز الدين القروي وسي محمد علي بن قايد حسين, نعزي عائلاتهم ونقول ربي يرزقهم الصبر وربي إن شاء الله يصبر العائلة البنزرتية الكل. كذلك فقدنا في ذات الأسبوع سي علي بن جلول اللي كان مسير طيلة 40 سنة, عطا من عمره النادي الرياضي بنزرتي, ربي يرحمه ربي يصبر عائلته. ايضا ما نحبش نقول الاخبار المحزنه لكن اليوم زاد صباح فقنا على خبر فقدان سي حاتم شعبان اللاعب السابق في فرع اكابر كره اليد بالنادي الرياضي بن زرتي والرئيس السابق لفرعي كره اليد وكره السله. نحب نقول هذم ناس اعطاو من حياتهم من جهدهم من طاقتهم من معرفتهم من مالهم ايضا النادي الرياضي بن زرتي, ما ينكر حتى حد فضلهم على النادي وعلى الجهه ككل, كيفهم كيف جميع المسيرين وجميع الرؤساء اللي تداولوا على تسيير نادي الرياضي بن زرتي اللي توفى منهم الله يرحمه ويرزقه واللي مازال حي ربي يمد في انفاسه ويعطيه طول العمر, واللي في ضيق ان شاء الله ربي يرفع عليه الضيق والمظلمه سواء عبد السلام ولا مهدي ولا حتى سمير, هذم ناس سيرت وعطات وما يلزمناش نكونوا في لحظه كما هكا اليوم وغدوه وطيله ما والنادي الرياضي بن زرتي موجود, لازم نشكر فضلهم وما ينكر الفضل كان الجاحد بين قوسين. نرجع لسؤالك اخويا حمزه ونحب ان سؤالك نجاوب عليه بطريقه وانه ما فما حتى انسان في الشارع الرياضي بن زرتي ما يعرفش او ما كانش مطلع على الظروف اللي وقع تعيين فيها الهيئه التسييريه هذه الى حدود ليله 11 جويليا تقريبا في ال 11 متاع الليل. النادي الرياضي بن زرتي من غير هيئه, من غير رئيس, من غير اعضاء, من غير اداره, وكانت قال الكلام حتى في المنبر متاعكم انه النادي الرياضي بن زرتي مهدد في وجوده, هذا الكيان وهذا الصرح مهدد في وجوده وفي استمراريته. ما نحبش نقول اوروزمون مي هذاك اللي صار, اوروزمون انه نهار 12 جويليا كانت فما هيئه تسييريه اللي يقبل واللي ما يقبلش هذيك مسألة معناها شخصية يمكن انطباعية وما نحبش نعلق عليها, لكن فعليا كنا قدام تحدي كما كنت تحكي عليه انت توا خويا حمزة انه نخلطوا نهار 15 جويلية على منتصف الليل نسكروا الملفات المتعلقة بإيداع انخراطات النادي الرياضي بن زرتي بالجامعة التونسية كرة قدم وبالمنصة المستحدثة او الجديدة اللي بين قوسين ما خلطتش عليها انا في فترتي اللي سيرت في النادي الرياضي بن زرتي 2019 و20 هي منصة الاتحاد الافريقي الكلوب. الثلاثة ايام او الاربع ايام اذا باش ندخلوا فيهم نهار 12 كانوا عمل ماراتوني وكان جهد ما نجمش نتعدى من غير من نثني اولا على ما وفرته السلطة الجهوية ممثلة في شخص السيد الوالي والسيد كاتب عام الولاية والسيدة المكلفة بتسيير شؤون بلدية بن زرت مدام ايمان, ما وفروه من دعم مادي, ما وفروه من دعم لوجستي, ما وفروه من تذليل الصعوبات الإدارية. تعرف احنا وقتها حمزة الإدارات تخدم معناها في منتصف التوقيت معناها سيونس يونيك مساعتين ونص الإدارة تسكر. انا نقولها من منبر هذا الإدارات الجهوية والسلطة الجهوية سخرت جميع قدراتها باش النادي الرياضي بن زرتي خاطر المسائل الإدارية حمزة انا نجم نعطي بين قوسين حتى حاجة صارت لي انا شخصيا في الإدارة الجهوية متاع الضمان الاجتماعي نستخدم النادي الرياضي بن زرتي لحدود ما 3 متاع العشاء باش نخلطوا نسويوا الوضعية مع سي ان اس اس باش نجموا نكملوا الملف متاع الانخراط. باختصار يا حمزة ما نحبش نطول عليك, الأربع أيام هذوكم نجم نقول نجحنا بصفة معناها كبيرة برشا 100% إن ننجحوا في استكمال ملفات الانخراط. هنا زاد نحب نشكر ونحب نثني على جهد اخواتي هذوكم مش صحابي او زملائي, هذوكم اخواتي اعضاء الهيئه التسييريه المنتهيه ولايتها سي مروان الغالي وسي أيمن الجزيري سيد كاتب العام وسيد أمين المال السابقين كانوا معايا واثنين الركبة الناس كل حطينا الناس كل يدينا في اللابات كما يقولوا والحمد لله يا ربي خلطنا في الأربع أيام باش نهار 15 جويلي على منتصف الليل نقولوا نادي رياضي بن زرتي باش تشارك في البطولة الموسم هذا.
1: دونك كان ماراثون معناتها لأنه نحكي وحتى في البلاتو اللي هنا حكينا إبراهيم كان حاضر معنا قلنا صعبة النادي الرياضي بن زرتي إلا ولو إلا وإن يلقاو هيئة ولا تلقى هيئة في ظرف قصير خاطر ذكرك وقتها المجهودات عملهم ولي بن زرتي وكتب عام الولاية وما فماش فما عزوف من الناس الكل إنها باش تشد النادي الرياضي بن زرتي وفما مخاوف ومفهوم علاش المخاوف صبر لأنه اليوم يقول لك الوضعية رزينة معناتها باش تدخل اليوم على النادي الرياضي بن زرتي الكرة اليوم ولات فلوس معناتها بديونه ومصاريفه المنتظرة لازم برشا فلوس.
3: أكيد حمزة هذا راه مش حكر عكين على نادي بن زرتي الوضعية المالية تقريبا جل الجمعيات الرياضية بخلاف زوز ثلاثة جمعيات الكلهم ظروفهم المادية متقاربة في تقديري وهذا واقع ما ينجم ينكره حتى حد لكن زادا ما تنجمش تحط المعطى هذا كعقبة باش انه الله لا يقدر نهار يتعدى معنا الأجل متاع الانخراط والنادي ما يكونش موجود سنة في البطولة معناها تنجم تكون تنجم تتوقع يا حمزة شنو ينجم يكون وضع الشارع الرياضي البنزرتي في النهار هيك اللي نجم نأكده لك واللي أنا حضرت عليه وعايشته شخصيا أنه ناس كل حطت يديها ناس كل عطت فلوس ما نحبش نقول بضغط ولكن بمساعي حثيثة وحثيثة جدا من السلطة حتى تحصلنا زاد على منحة استثنائية من البلدية اللي كانت قيمتها باهية وعاونت في تغطية المسائل المالية الكل السيد الوالي اتصل تقريبا ما نحبش نقول النسيج بتاع الشركات اللي في الولاية الكل لكن في جانب كبير الناس كل مدت والناس كل عطات خلطنا باش نجمو نغطيو ما يلزم تغطيته من الناحية الإدارية والمالية المستعجلة ونجاري باللي مازال موجود لكن هذا رو حمزة ما يمنعش انه التحديات مازالت كبيرة والنادي مازال مستحق وما نجموش نقول الوضع المالي معناها على العال ومورنا كما يقول الراجل عشر عشر مازالت الامور صعيبة البارح انا فرحان اللي بطاقات الدعم بدأت تباع الناس بدأت تخدم منحب زادا نحيي برشا الهيئة او اللجنة المكلفة بالاستشهار وبالتسويق وبالدعم اللي ترأسها ويشرف عليها محبش كل ترأسها يشرف عليها سي محمد صالح العلوش اللي قاعد يخدم في خدمة جبارة وقاعد يتصل بالأطراف اللي بالضبط. ممكن انها باش تعاون
1: والتجاوب موجود يعني. أنا شيك صابر مازلنا نحكيه وأستاذ صابر بركة ضيفنا اليوم كتب عام نادي الرياضي بن زرتي وناطق الرسمي باش نحكيه في النقاط هذه الكل وتنجيو تبعنا على تاينت خاطر قاعد نمشي بك تسلسل زمني في الوقت شنو صاير باش الناس تنجم تفهم شنو اللي قاعد صاير ومن بعد تنوصلوا تباع للجنة الدعم اللي اللجنة الاستشارة ذي اللي عندكم زادة كيف ملام فيها من جماهير نادي الرياضي بن زرتي بدات على التايمينج على الوقت شوية مخر كما قال لكم ميني ليزابونمون كيما برشا حاجات دونك باش نتناقشوا في النقاط هذه الكل استاذ ما عرفش كان عندك تفاعل ابراهيم مع الفتره هذيك اللي كانت صعيبه برشا وكان مهدد فيها النادي الرياضي بن زرتي قبل ما نجيك بدون نسيت اسم استاذ صابر بركه اجي متغش عليك راهو ياسين بلاغه وقت اللي سميت مروان ايمن جزيري وتعرف خدمه كبيره ياسين بلاغه
3: ياسين هذاك اللي ممتاز جدا معناتها ياسين كومبيتونس بصراحه انا اكتشفته السيد سامحني كان اكتشفته سيد على درجة عالية من لا كومبيتونس متربي برشا ومتخلق ومن هنا نوجه له تحية نقول له ميرسي بيان ياسين عايش خويا ربي يبارك
1: ياسين كتب عام مساعد في نادي الرياضي بن زرتي ورغم صغار السن ياسين من أحسن الناس اللي أنا عشت معاهم وخدمت معاهم
3: إنسانية
1: بالحق إنسان كفء برشا الظرف كان صعيب براهيم صاحبيني الوقت هذاك
2: أكيد احنا كنا حكينا قبل بأسبوع وقتها كانت ظهري مازال أربع أيام على يعني على اخر وقت وحكينا وقلنا راه الوضع صعيب وشكون باش يتقدم وكذا توا اللي حكيها سي صابر الكل يعني لوجيك ومعقول والناس كل متفاهمه انه الناس هذوما يعني كانت لهم الشجاعه انهم يمسكوا الفريق في ظرف صعيب وصعيب برشا يكون اخي بفتره يمر بها نادي الرياضي بن زرتي هذا كله الناس فهمته وهذه شجاعه منكم انتوما يعني انكم خذيتوا المسؤوليه لكن سي صابر يمكن توا الناس شارع الرياضي في بنزرت والناس تستنى انه تعرف ولو انه ظرف خايب تو انتم تحت المسؤوليه
3: اكيد
2: اكيد فهمت يعني أكيد. في الاخير او التقييم نتاع الهيئه التسييريه
3: ما هو كذلك
2: مهما كان الظروف اللي مسكتوا فيها يعني وانا متفاهم انه الظرف صعيب فلوس وكل شيء يعني مش متوفره لكن الناس راهي في الاخير باش تحاسب الهيئه التسييريه على الدوموا اللي باش يصيروا تو نحكيوا على الدوموا ذوما يعني لحتى ال 11 سبتمبر لكن الناس في الاخير وانت شفت اكيد انت في بنزرت وتسمع وناس قاعده تسال على اكثر من حاجه وتساؤلات سواء في الافكتيف خاصه ليكيب سينيور وضعيه الفريق الاكابر مو نحن مرحله وتعديناها وفهمنا يعني الشيء هذا تو الناس قاعده تتسائل شنو هي مستقبل الفريق شنو هي لي زوبجيكتيف اللي حاطتها الهيئه التسييريه على الاقل في الدو موا ذوما تساؤل اخر اسكو الهيئه باش تكمل بعد دو موا لي واسكو يعني الناس اذا الهيئه مش باش تكمل الناس باش تجي من بعد اسكو تتحمل نتائج لانه انتم باش تحضروا الفريق الأكيد أنتم باش حضروا الفريق من من من جميع ما من بعد باش ياخذ ترام ومارش في صورة ما بتبيع أنتم باش تاخذوا المدة نتاعكم هل ترى الهيئة اللي باش تجي تتحمل مسؤولية ولا لا لأنه باش يجي من بعد باش يكون في نفس الكونتكست وفي نفس الحديث سي صابر باش يقول نحن خذينا ترام ومارش وكذا وكذا فهمت يعني الأعذار خلي نقول قاعدين نورثوا فيها يعني فهمت يعني من هيئة لهيئة نفس الأعذار لكن الناس قاعدة تتطلع للقدام سيابي بتبيعة يستحق خير من هكا نحن حتى الجمعة اللي فات تكلمنا واثنين على الهيئة التسييرية وقلنا يعني انكم سكتوا الفريق في الفترة هذه يعني يسمى شجاعة منكم انتوما الناس تحب تفهم ليزوبجيكتيف بالنسبة للدوموا هذوما وانت حب توصل الهيئة التسييرية في 11 سبتمبر بالضبط باش يكون التقييم شنية الاهداف يعني اللي سطرتها على اساس العباد من بعد بتبيع عن النجم انا هو 11 فما دو جورني 3 جورني
3: فما دو جورني مينيموم
2: لا 11 سبتمبر
1: تحكي على شنو انت
3: على نهايه
2: نهايه الشهر
3: فتره التسيير
1: اوكي اي
2: يعني فما دو 3 جورني
3: فما دو جورني
2: يعني فهمت يعني
3: لهنا مبدئيا نزوز جولات
2: وشفنا يعني حتى حسب الكالندريه تو المحطوطه يعني حتى يعني
1: كالندريه مبدئيه
2: اي والمثل اي مبدئيه موالمه يعني نادي رياض البنزرتي خلينا نقول ما فماش كاليبر كبير شنو هي الاهداف باش العباد وقت اللي تجي تقيم الهيئة التسييرية سي صابر ما نجمش أنا نطلب منك حاجة أنت
1: بالضبط.
2: ما حطيتهاش فهمت ما نجمش أنا نقول لك مثلا أنا حبيت على 6 بوان ولا 9 بوان نحكي فانها سور لو بلون ريزولتا فهمت أنا ديما نقول زادة مش شجاع من الهيئة التسييرية باش نكون أنا زادة فرونش مع الجماهير نتاعي شوف الجمهور ديما يحب يسمع حاجة برك اللي احنا أمورنا باهية وباش نطلعوا باش نلعبوا على البطوله
3: لو كيبدا فما حاجه خايبه لازم يسمعها زاد
2: لازم يسمعها وهذه شجاعه من الهيئه واذا باش نقول باش نكون انا زاد صريح مع الناس باش يفهموا وضعيه
1: النادي باش تفاعل مع مع مع النقاط اللي قالهم ابراهيم اللي تقريبا باش تفاعلوا فيهم على حصه كامله استاذ صبر بركه ضيفنا كاتب عام النادي الرياضي بنزرتي وناطق الرسمي لحظات بعد هذا الفاصل مازلنا مكملين معكم في حديثنا سبور
0: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتالكار بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك سياره فاخره وبافضل الاسعار الخدمه الجوده والثقه عنوانها بن سالم رنتالكار احجز وسيارتك تستنف انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429
5: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لبروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زيدا اللارج شواء في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
9: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
10: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف الصني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويليا حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويليا حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: إن معكم حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم. مع إبراهيم الله السحباني ضيفنا الأستاذ صابر بن بركة، كاتب عام والناطق الرسمي في النادي الرياضي البنزرتي ولا للنادي الرياضي البنزرتي. نعطيكم جوست خبير عطاير رسميا قرعة البطولة مش باش تتعاود، لأنه يعني وصل حتى اعتراض من أي فريق المكتب للرابطة يطالب بإعادتها على خلفية الغلطة اللي صارت. معناتها فما إقرار بخطأ صار، لكن ما فماش إعادة قرعة بطولة. نذكروا أنه جوست جماعة مازالوا جدد ما يعرفوش يعمل القرعة، مكتب الرابطة جديد مازالوا مش عارفين لي بروسيدور ولا شنو. تحية كلهم أصدقائي يجم يخضروا حتى من باب المسحة، من وليد محمد حتى الوليد الكل، ولو أنه وليد متمرس لكن نحكي على سيمراد ونهاد والوليد الكل. دونك في عوض يحطوا الفريق مع الرقم، كل فريق مع رقم قلبه، حطوا الترجي مع رقم، فريق الكلوب مع رقم، رزمون ما كانش فما تأثير على البطولة، لكن فما حاجات في البطولة تنجم ما تتقبلش في الكالندرية إبراهيم. يمكن حينا بارونتيس نرجو صبر بالبركة، مثلا الكلوب باش تلقى روحها تلعب ديما في الادفيرساري تلعب له قبلها اتحاد مونستيري، طيرت البطولة كان ترجع البطولة الكالندرية بار اكزومبل، يعني ادفيرسير تلعب له مستير الجمعة هذه، الجمعة اللي بعده تلعب له الكلوب دوفيس.
1: صحيح،
0: كان يلقاو رواحهم يلعبوا مع البطولة الزوز في الاخر تولي ما جات شيء معناتها، فهمتني؟
1: اكيد اكيد، يعني هذا ينجم يأثر. شوف
0: كيما احنا ديما عينينا كلوب اسبيرونس، ما هذوكم ما صارش مشكلة بيناتهم، طافي الضوء ما تجيش معناتها. ولو سي مراد نوجه تحية كبيرة الكتاب عام سابق الأولمبي البيجي فايق يقول له رانا غلطين رانا غلطين، ويوصلوا في الغلطين صالحة ما فيها شيء، عاود قول سامحونا ونعاودوا وما فيها شيء، ديما فما شفافية. علاش نصروا على أخطاء خايبة؟ ولو أنه تعودنا في القرعة العوام الأخرى كل عبد الرزاق حشيشي المتصرف الإداري متاع الرابطة مع سي مكرم شفار من الجامعة التونسية والمنسق في الجامعة التونسية والإدارة التحكيم قبل نستمرست، معناتها ما فيهاش عيب. ولو أنه مكتب جديد للرابطة نحي وليد بن محمد اللي هو الرئيس اللي هو عنده الخبرة وليد معناتها معز مستيري كيف كيف، لكن الولاد ميسيرش نشاركوا معنا الناس اللي مرفتة تعمل قرعة شنية مشكلة.
1: كما قلت انت يعني قلة الخبرة، شوف يكون هي تظهر انها بانال الحكاية، يعني سهلة انك باش تحط كلوب في بلاسة والنمر في بلاسة، لكن شوف
0: بدل لي بول باش ما تغلطش، بدل كولور لي بول ما انت باش ما تغلطش،
1: كيما قلت احمر اخضر فما حاجات راه مذوم من بعد وكور وقت اللي تعملها تفهم ان هي راهي صعيبه راه، لان فيها تركيز
0: خاصه
1: اون ديريكت وفهمت
0: حس سيء
1: اكيد يعني صعيبه كيما قلت انت، يعني خبره ما عندهمش خبره.
0: بالضبط، نوجه تحيه للاولاد من باب الفد الكاميرا، وما نحبش نبداو الموسم بصعوبات خاطر ريت برشا كومنتات متوانسه نتاع انه هكا بدينا السيزون من القرعه، فما بالك الموسم كيفاش باش يتلعب شويه ونجي قرعه سيابي مع استاذ صبر بركه. لكن خلينا نرجع على تساؤلات كان طرحهم ابراهيم قبل الفاصل الاستاذ، وخلنا نبدا معاك. معناتها اليوم الهيئه التسييريه هذه جات لانقاذ موعد 15 جويليه، والا جات باش تخدم الشهرين هذوما ورغم حساسيتهم، معناتها اليوم عباره باش تسلم المشعل مع انطلاقة البطوله، معناتها بعد ما باش حضروا كل شيء وجابوا ستاف على كيفهم، اختاروا ملاعبين على كيفهم، وعملوا استاجات على كيفهم، حضروا كل شيء على كيفهم وتصورهم، باش يمدوها بعد الناس بعدهم. اسكو منطقي هذا ولا لا؟ والا باش تكملوا انتم اخويا بعد موعد 12 سبتمبر ولا وقت تشوفوا الموضوع تاعك؟
2: هو يا حمزه كان نرجع شويه نشوفوا شنو كان مطلوب من الهيئه التسييريه هذه، معناها شنو المنجز اللي كان يلزم توفروا الهيئه التسييريه هذه. اولا الملف الكبير ملف الانخراط، اثنين تلقى روحك انت في نفس الفتره تخدم في الدوسي هذا، لكن زادة مطالب مش انك ترجع الفريق للتحضيرات في اقرب وقت، والناس كل تعرف اللي الفريق رجع نهار 15، معناها في خضم انك تخدم في المسائل الاداريه باش ترجع الفريق. زاد حمزه بالظروف اللي كان اللي سبقت او جاء سيف والناس كل مشات وروحت، صعيب برشا راهو باش يرجعوا لك ملاعبيه في ظرف انه جايه هيئه تسييريه بالنسبه لهم، هم ما عندهمش شفافيه والمساله ضبابيه بالنسبه لهم في مسار النادي. وضعيتهم الماليه زاد حتى حد من نجم ينكرها لاعبيه، فما انا هذا عادي ويصير في جمعيات الكل انهم عندهم مستحقات، لازم تحكي معهم في مستحقاتهم. اثنين في المسائل اللوجستيه باش يجيوك ناس من بعيد ويمشي يسكنوا. ثلاثه يلزمك اطار فني. اربعه يلزمك اطار فني باش حضر برنامج راه مش حضروا اطار فني على شهرين، حتى بريباراسيون تخدم تخدمش على شهرين، عمرك ما تحضر بريباراسيون. عندي شارج معين باش يشدني عام كامل، نقول لا راني باش نعمل شارج نتاع شهرين برك. دونك ملي دخلنا نحنا عارفين انه راهي مساله شهرين راهي مساله وقتيه.
0: علاش قبلتوا مال؟
2: لا مش مسألة وقتية بمعنى أنه مش نعدي وشهرين ونمشيه.
0: إيه.
2: فما النية معنا مش كنوا واضحين معنا. فماش شخص يجي بش تحمل مسؤولية وينجاج يروحه ويخلي حاجات مش من بعد يقول أي في لمان أنا كملت شهرين. إيه مراش
0: قلتوش للويل يعطينا عام. ستة شهور ولا يعطينا عام حتى الجمهور يطمن معك كل ملعبية اللي كنت تحكي اليوم يطمن معك معنا.
2: إيجا نفسلك حاجة.
0: يقولك هاو عندي هاي فيزا في عام كم.
2: ما نجمش الويل يعطيك عام. وما نجمش يعطيك ستة شهور. وما تنجمش أنت تقبل على روحك من حيث المبدأ عام ولا تقبل على روحك ستة شهور. احنا كان اتفاقنا مع السلطة الجهوية انه المرحلة هذه ساعة تتعدى المطالب به النادي اداريا يتم الفريق يرجع يتحط اطار فني نبداو نحضروا نحضروا للشامبيونا على على على مبدا انك راك باش تعمل شامبيونا كامله. لكن زاد فما مسائل اخرى تحكم هو الضمانات وانا نحب نقولها معنا نتوجه بها للراي العام بنزرتي يلزمك انت باش تحملني انا مسؤوليه بعام يلزمك توفر لي ضمانات تاع
0: معناتها اليوم اذا فهمت مليح استاذ انتوما ما عندكمش الفلوس وهذا يضالي تتقال حتى في بنزرت انه ما عندكمش الفلوس لكن خلينا نمنعوا جمعيتنا ساق قبل كل شيء ونعملوا لافيلياسيون حطوا جمعيه على السكه لكن ومن تو يقول لك الناس كي انت ما عندكش فلوس باش تحطها جوست على السكه راك باش تاخذها في فتره حساسه باش تحضرها
2: واعين
0: الغيرك اسكو فما غيرك اللي باش ياخو عليك ما فماش العباره نلعبوا بالمستقبل الرياضي للنادي
2: واعين بها الحاجه هذه حمزه احنا ناس مسؤولين كيما نحن خذينا النادي باللي فيه الكل بالوضعيه بالكونستا اللي عملناه الكل وخذينا النادي وتحملنا مسؤوليتنا وحاولنا باكثر من المستطاع انه نسكروا 90 95% من الملفات. احنا موجودين ولا نحن مش موجودين نادي رياضي بنزرتي كيان ما يقفش على اشخاص والا تقول راهو فلان ما نجمش نكمل نادي رياضي بنزرتي كان مش موجوده الهيئه التسييريه هذه. احنا نحطوا النادي على السكه نتعاملنا مع الملفات الموجودة واللي ورثناها واللي ورثوها قبلنا معناها راهو نادي رياضي بنزرتي عام 1928 داولوا عليه عد تغلط من الهيئات. دونك ما تنجمش تتعامل معها كمسألة شخصية انه فلان خلالي ولا انا شنو باش نخلي الغير. عندك مسؤولية تتحملها من نخفيش على الشارع الرياضي. النية موجودة النية بتاع المواصلة موجودة احنا بينات بعضنا كهيئة قررنا انه النية سمحني انه النية موجودة ما فماش انسان يجي يتحمل مسؤوليه على شهرين. لكن زاد في مقابل هذا يلزم اللي باش يجي من بعد انا هاني مد يدي قلت لك راهو انا عندي نيه باش نواصل انت لازم تتفاعل معايا وتوفر لي ضمانات اني باش نجم نكمل بها شهرين وسته وحتى لاخر الموسم.
0: استاذ ضمانات تقصد فلوس؟
2: ضمانات راهو حتى مش فلوس يا حمزه ليش نقول راهو المسؤول حتى الجو العام ياثر فيه حتى
0: صبر خلينا نكون اكثر وضوح مع الجماهير معناتها شنو هما الضمانات اللي طلبتهم اليوم الهيئه التسييريه هذيا خاطر اليوم الناس الكل في بنزرت تقول لك انه السلطه الجهويه والمحليه عملت اللي لازمها تعملوا اكثر مع الهيئه التسييريه مع النادي
2: ما ينكروا حتى حد
0: دونك شنو هما الضمانات اللي طالبينهم اليوم كهيئه تسييريه؟
2: الضمانات زاده من السلطه اللي هي معناها متحمله مسؤوليه التكليف الهيئه التسييريه هذه وضمانات اخرى انه الناس زاده تقرب لناديها ما تغزرش للنادي على انه في شخص فلان وفلان تقرب تحط ايديها الناس الكل نعاونوا نادي الجهه حبيت ولا كرهت يا حمزه راه مش ملكي انا ولا ملك الدكتور ولا ملك نائب الرئيس سي محمد امين ولا ملك امين المال هذا ملك بنزرت الكل تقرب لناديها بغض النظر على الاسماء تقرب تعاون تحط ايديها باش الناس الكل نجموا نخدموا بعضنا مش حاجه كبيره في تقدير.
0: في اجابه على سؤال دونك ابراهيم شنو هو البرنامج اللي حطته الهيئه التسييريه هذه والا اعطيوني الضمانات باش نجم نحكي على البرنامج.
2: ليه حمزه
0: في اجابه على سؤال ابراهيم خاطر قال لك لهنا كهيئه تسييريه وانتم داخلين ببريباراسيون لسيزون جديده شنو هو الاوبجيكتيف اللي حاطينه دونك؟
2: اوبجيكتيف يا حمزه راه ما فماش واحد يجي يخدم برنامج مجزأ هذا برنامج تاع شهرين وهذا برنامج تاع شهرين بعد وهذا برنامج تاع 6 شهور. احنا الليسونسييل اللي نخمو فيه انه ليكيب هذايا ليفيكتيف اللي موجود تويك يلزموا وما نجم ينكر حتى حد انه يلزموا الدعم يلزموا عناصر الدعمه باش نجم تكمل بيه عام كامل نجم بيه النادي هذه بنزرتي تكمل بيه سيزون كامله كسوا نحن موجودين كسوا مش موجودين هذا اللي قاعدين نخدموا عليه هذايا اللي حنحاولوا باش نوصلوا له بالامكانيات المتوفره وباللي باش يجي يتوفر ان شاء الله لاحقا. هذا الهدف نتاعنا الاساسي انه النادي الرياضي بنزرتي ما عادش كل كيما الاربعه ولا الست سنين الاخرانيين نقعدوا لاخر جوله واحنا نلعب على تفادي النزول ونفرح وقت اللي نمنعه من التيوح. ماذا بينا عام السنة يكون ارتح برشا على الصعيد الرياضي وحتى على الصعيد الاداري والمالي.
0: باه تحكي برشا على الافكتيف على الملاعبيه وكذا. مش لقيتوا كيفاش تصرفتوا مع الموجود باش رجعتوا للملاعبيه لونترينمون اليوم ولا التحضيرات؟
2: تصرفنا من ناحيه بالضبط يا حمزه؟
0: معناتها نعرفوا البريز باش تحكي مع الملاعبيه استاذ باش تقعدوا معاهم باش تفهموا معاهم كان يحبوا فلوس باش ياخذوا فلوس نعرفوا ما يرجعوا لي كان بفلوس. حكيت على لوجمون الملاعبيه كراوات الملاعبيه برش حاجات. اليوم كيفاش تفهمتوا معاهم باش رجعتوا ولا عملتوا الريبريز؟ وانا متفاهمين متسهله كانت معاهم قلت لهم نرجع.
2: لا لا لا, لا مش اما شنو الحاجه الباهيه انه فما تبنات علاقه فيها برشا ثقه. احنا كي تحدثنا مع لي كادر خاطر ما نحبش نكذب عليك نقول لك تكلمنا مع الاولاد الكل لكن عندنا 4-5 عناصر اللي هما لي كادر تاع الكيب حطيناهم صرحناهم بالوضعيه شنو اللي فيها شنو اللي عندنا شنو اللي باش نجمو نعملوه توا شنو اللي باش نجمو نعملوه في مستوى قصير المدى وشنو اللي باش نجمو نعملوه على المدى الطويل. الى حد اللحظه مادام الاولاد جاوا والناس بدات معناها اللي اوفينا به اللي أوف معناها اللي تعاهدنا به أو فينا به عالجنا بعض المسائل المالية ما نحبش نكذب عليك ونقول لك الناس كل لكن 80% 90% عالجنا بعض المسائل المالية الناس
0: بغض النظر على الأجرب خليهم فولي واحد وبدأ أحكي مع شكون لقيتوا صعوبات؟
2: مع الناس كل يا حمزة الناس كل عندها ديزارياري مش نكذبوا مش نخبيه ونكذبوا وهذا حاجة عادية راهو ريت فان سيزون يلزم كل جمعية باش تخلي كلي دو تروا سالير هذوكم راهم تاخر العام الجوار يقول لك انا هيك خدمتي وهيك حقي ولازمك تعطيني حقي اذا تلقى معاه مفاهمه اللي عنده ثلاثه ياخذ سالير اللي فما شكون يقول لك خويا تو بعد نحكيو فيه اللي عندي انا تو باش نعيش لو كوتيديان اعطيني سالاري ونرجع نترانا ونبدا سيزون تاعي وهذاك اللي تم. خذوا شهريه ووفرنا لهم لو مينيموم تاع العيش الكريم اللي يعيشه اي انسان وعطيهم الصحة كانوا رجال كانوا متفاهمين وإحنا الموجود اللي أنا يهمني هي الصراحة والكلمة من نرفع لكش سقف التطلعات متاعك وبعد تغزر لي في عيني تقول لي روعتني وما أوفيتش بوعدك وزادة ما خليهاش بيك.
0: الوضعية الإدارية مقلقتهم شوية معناتها؟
2: لا المسائل الإدارية لا مش مقلقتهم المسائل المالية
0: عدم الاستقرار لا لا مش لا مقلقهم شوية؟
2: لا لا لا هما الجروب في بعضهم جروب هوموجين متفاعلين طريقة إيجابية جدا مع الإطار الفني وفي بعضهم مع الإدارة علاقتهم طيبة وطيبة جدا. المسائل المالية مسألش تتعالج وفير ونزير المهم كما قلت لك الصراحة والثقة هي اللي تبني عليها العلاقة.
0: شوفناك تقريبا في في في ميورك الشخصي ما تحدث الجملة ذا هلي مرة الوحيدة تحدث فيها شكرت عزيز القاسم
2: عزيز
0: تدوينة ذيك شنو قصدت بها الرشية معلم الناس كل قاعدة تخزر وفهمت كأنكم وصلتوا لاتفاق باش ترجعوه للتدريبات.
2: شو عزيز بالنسبة لي أنا عزيز روح على خاصة وخاصة جدا طفل هذاك من أحسن ومن أنظف ومن أرجر ما تنجم تعرف في حياتك ونقولها ونتحمل فيها مسؤوليتي كيما الأولاد الكل زادة. أما عزيز حالة خاصة لأن وضعيته ما نسمحش لنفسي أنا باش نحكي على مسائله الشخصية هذيك حياته الخاصة ما نحكيش عليها لكن كان في وضعية صعيبة وكي تنقلنا له عزيز رمشينا له هيئة مديرة كاملة هيئة تسييرية كاملة شخصي والسيد الرئيس سمو رياض مقداد والسيد نائب الرئيس محمد امين وتقابلنا معاه وتقابلنا مع الممثل القانوني معناها محاميه ولقينا معناها وضعيه نتاع بلوكاج توتال الوليد حتى في نفسيته في مونتالمون معناها متاثر ومتاثر برشا على اللي صار له ما نحبش نرجع فيه نرجع عليه لكن هو يعطي الصح الى يلو كوراج باش يعاود يروبوندي ويقف وما نحبش نقول

0: نزل جسمي به ابراهيم جيستيون تاع الافكتيف في ديبيت سيزون وخاصه انتهاء مخض على هيئه وباش تبدا من جديد مش كيما هيئه تونشيني وتعرف روحها اش عندها وش تحكي مع ملاعبيتها وباش بترجع وشنو الترونش اللي تعطيه وشنو الشاريه تعطيها وملاعبي بيدو يبدا عارف مستقرار يداري وبين مشيت هيئه جات هيئه معناتها رزمو كيما قال الاستاذ معناتها الهيئه السابقه كلها كانت واقفه معاهم موجوده معاهم معناتها بالكتاب العام بامين مير كتاب عام مساعد كلهم حتى رئيس النادي باش يمدوهم بالوضعيه معناتها باش يكون فما اوموا لونشينمون من اصعب الحاجات هو جيستيون تاع الافكتيف ديبي سيزون
1: بالطبيعه لهنا شوف يعني انا هي بالطبيعه صعيبه لانه انت باش تركح ليكيب نتاعك والافكتيف نتاعك فما بالك بهيئه جديده وفي وقت يعني وجيز ومتاخر خلينا نقولوا لانه شوف السوق يعني راهو السوق ما فيش برشا يعني راهو فماش برشا يعني كاليتي راك باش تتفاوض يعني انت في الاخير راهو سوق راهو ضيق ومحدود لهنا سؤال سي صابر شوف بالنسبه للتفاوض نيغوسياسيون لهنا دوبي سيزون التفاوض هو فن في حد ذاته يعني يسموه فن التفاوض
2: اول حاجه
1: يعني لهنا الاولى سؤال الاول شكون قاعد يتفاوض معلم لعبيه لول هذا بريمو سوى توينس المحلي
0: بلا لحظه قبل سؤالك خل سامحني ايش قص عليك برهوم اليوم ما الفن ولا زاد فلوس فلوس فلوس فلوس جيبك معاه بتجم اثنين
1: ولا نجم لا شوف حمزة نجم نجيبك بلاش فلوس انا اخزر قلت هو توقع العلم لانه شوف
0: إيه يدخل ثقة
1: يدخل فيه علم الكلام
0: إيه عندي فيك ثقه ولا لازم انا بروفيسيونيل اليوم ثقتي تستمد منك من فلوس
1: حمزه لازم لي كي نحكي معاك تولي عندك ثقه
0: في اي فوالا اي من كلامي كي نقول لك تيخو
1: من كلامي لازم زاد انت تثيقني فهمت انا قلت لهنا التفاوض اكيد فوضتوا مع الملاعبيه المحليين والاجانب الاول شكون قاعد يتفاوض مع الملاعبيه وهل ترى بالافكتيف توا اللي مشى في التربص هل الهيئه تعتبر انه بعد الفاز دو نيغوسياسيون مع الافكتيف القديم تعتبر نجحت انتم تعتبروا انفسكم نجحتوا انكم بالافكتيف الموجود والا لا وهل ترى كانت الهيئه تنجم تجتهد اكثر وليزيت رونجي خلينا نقول مش الكل 100% لكن كلكوزان خلينا نقول 25% واحد على اربعه ولا كان ينجم يكون موجود لو الهيئه كانت في التفاوض افضل من هك
0: واضح لحظه برك باش تجاوبوا اما باش نكونوا مسترسلين مع جمهورنا اللي مركز معنا تويكا ونشروا تحيه الناس الكل تسمع فينا استاذ صابر بن بركه البارتي الاولى نتاع سؤال شكون قاعد يتفاوض مع الملاعبيه في السيابي
2: الناس الكل احنا الحاجه الباهيه راهو الناس كل 9 نتاع الصباح نبداو نخدموا الناس كل نص الليل ماضي ساعه ماضي ساعتين نروحوا معناها ما فماش انسان مكلف بمهمه معينه ولا بتاش معينه في الهيئه قلت لك انا عزيز وقت اللي حكينا معاه رمشيت له هي مديره كامله فما بالك اللي ولادك اللي هنا بحذاك ما فما حتى انسان ينجم يبخس مجهود نتاع شخص اخر هو الكلنا متحملين مسؤولياتنا في المفاوضات وفي الالتزامات وفي الايفاء بالالتزامات هذا مما لا شك فيه الرئيس ونائب الرئيس وشخصي وسيدك وشيء وسيده من المال الناس كل نتفاوضوا الناس كل نلقاو الحلول الناس كل نكسروا ريوسنا باش نخرجوا بحل
0: برشا ناس رابطه كل شيء بالسيد نبيل عنتر مدير الرياض
2: والله من المغالطات من انا نسمع انا حمزه نحن ولاد بلاد
0: على ذاك انا نزور الاسئله نتاع الجمهور
2: شو اسمعني من المغالطات الكبيره اللي شخصيا قلقتني تحميل اكثر ما من طاقه السيد مدير الرياضي انسان يخدم في خدمه جبار وتصور انت الفيزافي بريميير نتاع ليكيب سينيور سور تيران راه مش نحكي معاك في بيرو سور تيران معناها في الشارع في الدار في الكراء في الماء في قصان الضوء في كل شيء الجروب اللي نخدمه مع الكلنا ماناش نتعامله بطريقة انه انت باش تتلهي بالتاشة ذيك فتكملها وحدك نبيل عنتر ما يتفاوضش مع الملاعبية وحده ونبيل عنتر لا في المفاوضات متاع الانتدابات ولا في المفاوضات متاع ارجاع الفريق ولا معناها حلين المشاكل القانون لا الكل الناس كل تخدم انا موجين فما حاجات مسؤوليته هو ينجم يخدمها ويلزمه يخدمها لكن في المفاوضات الكل الناس كل نقعدوا في طاوله ويقابلنا الشخص اللي باش تفاوض معاه ونتفاوض مع الناس كل ما فما حتى واحد يخدم في حاجه معناها من غير ما يرجع للطرف الثاني ولا من غير ما ياخذ راي المجموعه الكل
0: واضح باش نجاوبوا على البارتي الثانيه نتاع برهوم اما خلينا نكمل فرد اثنية الاجانب اليوم قبل ما تجي انت للتقييم تاع الافكتيف اللي قال لك ابراهيم مقتنعين به واللي عملته لازم واللي الاجانب شنو اللي صار معاهم؟ راهم المرات القلائل استاذ انه جانب فريق تغادر كل دفعه واحده معناتها مع بعض تختلف الطريقه
2: عندها تفسير واحد
0: فوالا تختلف الطريقه

0: كنت غادر كلها دفعة واحدة.
1: عندها تفسير وحيد اللي ماله رزمه، إسيابي قاعدة مرهونة عن شخص واحد.
0: كيفاش؟
1: لجانب اللي تحكي عليهم الكل شكون يمثلهم؟
0: مانجير واحد تقصد؟
1: شخص واحد. تنجمش تفاوض مع كل مع مع مع كل لاعب واحد، يلزمك باش تتعامل مع الشخص اللي مثل انت حتى من الاول باش تعمل.
0: علاش اللاعبيه ما فماش رغبه؟
1: لا
0: فما رغبه نتاع اللاعب.
1: لا اللاعب يقول لك انا ما تحكيش معايا، هاك الشخص فلان يحكي معاه، معناه كي باش تتعامل مع مع كل ملف على حده ما فماش امكانيه. انت انسان ماخذ البلوك الكل عنده.
0: نجم ندخل شويه في التفاصيل؟ مش خلينا نفهموا شويه تفاصيل.
1: لا لا يا حمزه انا راك
0: يعني تختلف الوضعيه الماديه مثلا؟
1: لا ما تختلفش، متشابهه.
0: برك استاذ تختلف الوضعيه الماديه، تختلف من ملاعب لملاعب.
1: لا
0: مثلا وضعيه ابراهيم سيسوكو في السيابي ماهيش مثلا وضعيه موماردييو.
1: لا
0: واحد يسال برشا فلوس والاخر تقريبا وضعيته مساويه. استاذ
1: ما فما شكون
0: ابراهيم سيسوكو نحكي بالقديم.
1: ايش نفسلك حمزه؟
0: الطفل معناتها الناس كل تعرف الوضعيه تاع ابراهيم سيسوكو مع الهيئه السابقه.
1: ما فماش اختلاف كبير.
0: علاش قلتوا علاش كل واحد مش كل واحد واحد؟
1: ما تنجمش كل واحد واحد. حاولنا انا، انت تعرفوا عيسى كاني تعرف؟
0: ايه
1: سمعت به.
0: ايه خدمت معاه وسمعت
1: به. عمرك شريته يلعب عيسى كاني في النادي هذا بنزرتي من اللي جاء
0: شويه
1: ماتش؟
0: ايه لعب مره الاخرين مره شويه.
1: لعب ماتش عيسى كاني مع سي سفيان غانم في السينيور بي.
0: وفي السينيور كمل موسم تقريبا مع الاولاد يدخل 20 مينوت 30 مينوت.
1: لا قدم ماتش لعب عيسى
0: ما نعرفش يمكن 4 5 ماتش ماتش اكثر شويه.
1: لا ماتش حتى كان زوز ماتشوات.
0: يعني
1: انت جواري ترونجي وشارج وماكله وشراب وما يلعبش وما يخلصش كيف تتكلم وش يقول لك عيسى كان انسان بطل الكوره او نعطيها لك انا تو سكوب من عندي.
0: كانت راه خلصني ولا نمشي.
1: كانت راه يلعب في جمعيه عيسى كاني كلمني تليفون وكلمني صابر قال لي راك كذبت عليه. عيسى كاني اعتزل اللعب وقعد في داره وقال لك شويه اون فامي وبيان توري
0: وتونس
1: وبنزرت وذي كل ما عادش حاب نسمع بها الكلمه هيك.
0: لك خليني في الملاعبيه الاخرين.
1: شو حمزه
0: سيسوكورا اليوم خاطر الجمهور علقت عليه امال نتاع انه نبيعه بالفلوس وانه ديوب علاش ليه نبيعه بالفلوس. واليوم فونسيك اخرج لي كان ينجم يخرج بالفلوس. الطفل يفسخ من عندك اليوم يمضي غدوه مع اكبو يقول لك علاش ما ندبرش فيه حتى 100000 دولار.
1: ما تفسخلوش يشكي بيك تلقى روحك في 500000 دولار في الفيفا مش في 100000 دولار. هاو نحكيو بالواقع. هذا ملفات نزاع دولي راه مش نزاع محلي.
0: ندخل في النيغوسياسيون اللي قال علي ابراهيم علاش وينو جانجين لهنا مثلا الاستاذ يقول لك انا نتفاهم مع اكبو اعطيني هذا نمد له فلوس اللي سالهم لي اخونا تفتحوني سالي.
1: قبل ما يمشي الاكبو لازمك تسكر معه. هو ما مشي الاكبو لما سكر معك
0: رفض التفاوض معكم انا
1: اسمعني شو ثم ملفات وقت اللي يبدا نقولها ونتحمس مسؤوليتي فيها. وقت اللي يبدا الطرف الثاني موقفه اقوى منك من الناحيه الماديه راه موقفه اقوى منك ما تنجمش تكسر مع يديك. انا اعطيني نخرج اخاف الاضرار نتجنب نزاعات اللي تنجم وتعرف انت شنو خلفتنا نزاعات نتاع الفيفا النادي الرياضي بنزرتي. نتجنب ان ندخل في سقف نتاع فيفا وتاس ونزاعات دوليه اللي راهو التقاضي فيها اولا ماهوش مجاني بالفلوس وثانيا عقوباتها راهي 2-3 فوا اللي سالوه لك اللاعب كان مش اكثر وما تخلصش ندخل تحت الدوامه الاخرى. احنا كان قرارنا وانا نقوله هنا على للعلن كان قرارنا كهيئه مديره كامله معناها جميع اعضاء ان نخرج باخف الاضرار من الملفات هذه نتجنب اني نمشي للنزاع الدولي.
0: نزاع دولي لكن سامحني المونتونيت كانت كبيره ولا انتم فيتيتو جمله ثاني من نيغوسياسيون؟
1: ما نجمش نوفي بهم المونتونيت هذوك
0: كبار
1: نحكي ولا 100 مليون و85 و90 مليون علاش راهو سفاري. اما انا ما نجمش تو نسكر بالمبالغ هيك تقول له نتفاهم ويقول لك لا اخويا انا عندي وتعرف اللاعب راهو الاجنبي يعمل لك ميزون دو ميردو كان جو
0: خسيت كرويا وانت نعرفك تفهم شويه كوره تفهم كوره تفهم كوره
1: ما استفعناش منهم
0: صحيح. الوحيد تستحق زوز منهم على
1: الوحيد. الوحيد اللي كان فيه شويه ضوء بونافونتور
0: ميكرو
1: اللي كان فيه شويه ضوء بونافونتور
0: سيسوكو ليه؟
1: ايه حمزه يا اخي انت تعرف سيسوكو اكثر مني يا حمزه. سيسوكو 3 سنين في النادي الرياضي بنزرتي باش فاد رياضيا النادي الرياضي بنزرتي وباش فاد الفستير تاع النادي الرياضي بنزرتي وش كلف النادي الرياضي بنزرتي مصاريف وفلوس. انا سيسوكو وانت تعرف والناس كل تعرف بنزرت انا صار معي 9 نتاع الليل في المحكمه سيسوكو نحكي على روحي. ما سيسوكو ما طفل مشى ربي معاه ما سيتون موفيز جرين حتى ما راهو نحب بونتر بارونتيز نرجع ديما نحط كون ريليف راهو نرجع ونسالوا الملاعبيه راهو نكلم الملاعبيه وحكي معاه على دريدي كريمون يقول لك خويا انا خاطر يزن فما دي جوار كادر كي باش تحكي معاه
0: قائد الفريق
1: باش تحكي معاه باش يحكي لك على مشاكل اصحابه الماديه وحتى النفسيه واللي تصور انت في بالك وباش يحكي لك يجي يقول لك ليفيكتيف راهو يا هيئه تسييريه اللي متحمله مسؤوليه راهو ليفيكتيف هذايا ما نجموش نعملوا بي سيزون كامله وراهو لازموش تحققوا هكا وهكا وهكا
0: حتى الملابيه كانوا رافضين انهم يقعدوا معاهم لجانب
1: اللي في البنزات معاونوناش دونك شنو الاسلم انك تلقى حل تتجنب انك تدخل في دوامه نتاع
0: شت فهمتوا تراضي سيسوكو وكاني
1: تراضي الناس كل ريزيلياسيون ولا ميابل
0: لا الزوز الاخرين سمعنا انه فسخ من طرف واحد فسرنا الوضعيه نتاع مومار ديوب وبونافونتور
1: مومار ديوب وبونافونتور
0: طرف واحد راهي اونتر بارونتيز وانت تعرف وسيدو تعرف راهي ثنيتها المحكمه
1: لا ما فماش محكمه فما اتفاق وقع معناها الابرام على اتفاق بين بين الوكي معناها اللاعب ومحاميه ووكيله بين النادي انه من
0: بونافونتور هذا
1: اي بونافونتور ومومار انه ما نمشيوش للتقاضي الدولي
0: باش تخلصوه بون على تقسيط باش تخلصوه
1: مش المبالغ المطلوبه لكن مبلغ بسيط معناها مبلغ رمزي نجم نعتبره انا اللي نقدروا باش نوفيو بيه ونجنبوا نمشيو للتقاضي الدولي
0: دونك فهمتوا معاهم انه فما دي ترونش ولا مبلغ باش ياخذوه
1: مبلغ بسيط معناها
0: مفيد ما يشكيوش
1: بيان سور
0: باريكري ماهوش
1: بيان سور لا باريكري مش ورا باريكري كل شيء ما ما ما مكتوب وموثق
0: بروم شنو رايك
2: هنا سؤال هنا سي صابر باش نسال انا الاستغناء على جانب كان قبل بدايه الموسم قبل رجوع الفريق
1: لو كان استغنينا هما رفضوا
2: لا معناها المفاوضات ما وصلتش للحل وكل واحد يعني
1: لا كان كان كان في كان على علم الاطار الفني حتى انا من الاول بالكل الاول اجتماع مع الاطار الفني اول سؤال ساله لي قال لي نعمل على ليزيترونجي باش يرجعوا لي ولا قلت له لا
2: باي اوكي يعني لهنا نفهم
0: قبل البريباراسيون
1: قبل
0: الظاهري ما جاوش من السنغال جمله
2: اي يعني
0: معلومه اللي عنده السنغال ما جاوش
2: لهنا السؤال انت لانه شوف انت عطيت سببين اللي ما مشيتوش معاهم لبعيد يعني ليزيترونجي السبب الاول اللي هو الفلوس بتبيعه وانه شفتوا من الافضل استغناء عليهم اقل شارج على النادي
1: اقل مش شارج اقل حتى ما اقل جوج ما اقل جات راس
2: اي والسبب الثاني الفني انت قلت يعني على حسب تقييمكم للاجانب يعني ما عطاوش الاضافه وما همش يعطيوا الاضافه لهنا التقييم الفني هل فما باساسيون يعني من الموسم الفارط سواء سي شهاب الليلي ولا سي سفيان الحيدوسي والا قلت الاطار الفني الجديد اعطى رايه في الاجانب اكيد هما مطلعين وبنزرتي وتابعوا الفريق يعني ثلاث موسم كامل
0: رايه قال لك سالونا كاطار فني سنة المدرب قلنا له ما تعملش عليهم
2: نو مش
0: قرار هيئه
2: اي يعني الهيئه الجديده ما كانتش عندها راي في الاجانب لهنا انتوما هل انتوما قيمتوهم فنيا هما كانوا فاشلين الموسم الفارط مثلا هنا السؤال فين انت قلت فنيا شفنا انهم مش يعاونونا هل ترى انتم كإدارة انتم قيمتهم
1: شو ما تستاهلش
2: تستاهل
1: حساب اسمعني ما يسالش ابراهيم صعب عليك معايا لحظه كي تبع احنا انا من جمهور انا نتفرج في النادي هذه بنزرتي قبل المسؤوليه راني ولد سابي ولد فيراج معناها بطل المسؤوليه من الفيراج نتفرج ونتبع النادي هذه بنزرتي ونعرف ما ندخلوش في مقارنات لكن نعرف هذا شنو قدم وهذا شنو ما قدمش فهمتني والإطار الفني زاد في تواصل مع سي سفيان غانا ما كانش بعيد على النادي الرياضي بنزرتي حتى في السينيور بي يعرف فما في السينيور أ اللي سمعته أنا واللي تقال حتى من الإطار الفني قال إنه ما نجمش معناه من سي سفيان نحكي معناه بيرسونالمون إنه ما فادوناش برشا دونك ما نزيد باش نقعدوا ديما نمشيو في نفس التوجه لكن بار كونتر وما نجم حتى حد ينكر إنه النادي الرياضي بنزرتي من غير أجانب ما نجمش تكمل الموسم ولا بروفونين ونتفرجوا في ماتشات الكوب تاع سي بي من غير لي زيترونجي تشوف المستوى نتاع الفريق دونك هذا اللي قاعدين نخدموا عليه تويكا واللي في مش من تو من بكري معناها من مده انه فما النيه انه باش نمشيو نعوضوا في لي بوست في دي بوست معينين انه لازم تكون عندك دي زيترونجي باش نجم تعمل لي كيليبر في ليكيب وباش نجم ترونفيرسي خاطر راهو باللي فيكتيف الموجود حبينا والكرهنا وليدات صغار وهذول أصغر معدل أعمار في البطولة التونسية. ما تنجمش توصل من غير تدعيم الفريق بعناصر أخرى اللي تنجم والأجانب سيرتو.
0: نواصل معكم في حديثنا سبور، ضيفنا الأستاذ صابر بن بركة كاتب العام والناطق الرسمي في النادي الرياضي البنزرتي، حوار مع مطول نحكي على الوضع في الفريق وهو قاعد يحضر في روحه لعودة نشاط البطولة نهار 22 أوت مواجهة مستقبل المرسى هنا في بنزرت في ملعب 15 أكتوبر، راجعين بعد ترتيحة بعد الفصل. تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتويل للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
6: ريحة البلاد وين لما تتوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينه ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: حديثنا سبور.
1: وصلنا معكم حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، معي إبراهيم السحباني وضيفنا السيد والأستاذ صبر بن بركة، كاتب عام والناطق الرسمي في النادي الرياضي البنزرتي اللي قاعد يحضر في عودة البطولة متاعو. نحكيه على تربص في مركب الدولي في عين دراهم ومواجهة للنادي الأفريقي منتظرا نهار الأحد بطل تونس، ومواجهة كانت البارح مع شبيبة العمران، مباراة تطبيقية كان هزم فيها السيابي 3-1، مباراة جرى فيها تقريبا محمد عزيز كل اللاعبين متوفرين على الذمة. نحكي على المجموعة الساعة في حد ذاتها، وإبراهيم كان سأل الأستاذ قبل الفصل أنه راضين على المجموعة الموجودة وإلا لا حاليا مع مغادرة الأجانب اللي صارت، أربع لاعبين أجانب، قعد نوردينا عندي، قعد ماريس جلو، وشوفنا ساعة قبل كل شيء فهم ملاعب جديد في التشكيلة تراوري هكا.
2: والله قد ما حبيت انه يقعد مخبي ما تخبيش.
1: عندك الكيب ميديا فرحتك البارح هكا ابتطوا دونك ابار صورها ابتطوا حتى الاسم متاعه دونك تراوري، وشفت الجماهير تتسير عليه. شكونوا هذا؟
2: هو سيتان بوركينا، معناها بوركينا من بوركينا فاسو، ملاعبي بون في ما نحبش نقول قاعد في اختبار، لكن جاء للتربص بشوفوا لي طرف فني. لا مش مهاجم، بيفو
1: لابرتيكيز
2: باش يشوفوا لي طرف فني باش يعطي يقيمه فنيا يعني يعطي رايه فيه، واذا راضي عليه لي طرف فني واذا باش يعاون نادي البنزرتي ولا باش يفيد نادي البنزرتي. نجم نقول شكون موجود مع المجموعه سنة و تو ديبون للقرار الفني نتاع المدرب ومساعديه.
1: شادي المحمدي،
2: شادي المحمدي مهاجم جانا من جندوبة الرياضية، مهاجم كونفيرمي، مسجل عدد طيب من الأهداف في بطولة الدرجة الثانية، زادا نأملوا أنه مع نوردين القدام نوليه، وخاطر كانت عنا مشكلة كبيرة برشا القدام من منوجعوش من مسوش برشا القدام، مع نوردين وشادي إن شاء الله نجم نقول اللي بليز وموا مش 100% لكن بليز وموا متهنين على البافيون هيك ان شاء الله.
1: بلال المجري، النوع نتاع اللاعبين هذوما استاذ ديما تطرح وراهم الاسئله، يقول لك اللاعبي سورتو دار برشا جمعيات، لعب في برشا جمعيات وما طولش في برشا جمعيات، شنو تفهمتوا معاه في السي بي؟ شنو الاوبجيكتيف في السي بي؟
2: شو حمزه ما نكذبوش على بعضنا، السي بي راهي تسوق مليح والسي بي فيترينا باهيه للجوارات. بلال المجري عموما ما نجم حتى حد يشكك في قدراته، معناها كسواء على الصعيد الفني والا هو كشخص، معناها انسان متربي برشا، انسان متخلق، انسان منضبط خدام، مسؤول في معناها في شخصيته. في تقديري ما نجمش نحكم انا تو على بلال، لكن ان شاء الله باش نشوفوا بلال اللي نعرفوه واللي معناها اللي باش ياكد قيمته الفنيه وقيمته كانسان. بلال اذا كان يكون بلال في فورما باش يعاون نادي الرياضي بنزرتي سورتو في البلاصه اللي يلعب فيها، وهذا خيار اقتنع به الاطار، معناها وافق عليه فوقع المضاء معاه وان شاء الله باش يعاون نادي الرياضي بنزرتي السنه.
1: اختياركم على الاطار الفني باش نرجع بيك بتاتر صابر من الاول، كيفاش تم بين مؤيد ومعارض اليوم الاطار الفني اللي تو هو الانسب للنادي الرياضي البنزرتي؟ واليوم تحيه كبيره محمد عزيز واستاف الكل معاه، ما نحكيوا على النادي الرياضي البنزرتي والوضعيه اللي هو فيها اليوم وجماهيره اللي طالب يرجع الفريق للسكه من عامل تالي مع سمير يعقوب، واليوم حتى مع رياض مقداد يقول لك نحبوا سيابي ترجع لبلاصتها. يمكن برشا ناس تحدثت على الخبره اللي تنقص الاطار الفني، اليوم ريتو هو الانسب لقياده الفريق في المرحله هذه ولا جوست اطار فني؟ هانا اخويا احنا جينا هاو الاطار الفني نجمو نتفاوضوا معاه.
2: لا لا لا حمزه، عمرها ما تتاخذ الامور بالمسائل هذه، انت تحكي على الخبره وتحكي على سوا ديزون، خلينا نحكي كل شيء معناه بوضوح على الاطار الفني اللي يخلص بالباهي واللي يجي يعطيك شروط
1: واللي مالف بالبطوله ويعرف البطوله العوام الاخره تعرفهم الاسامي اللي داروا في النادي بنزرت.
2: ما جربناه
1: وفي الفرق الكل
2: جربناه، شهاب الليلي عملناه وما كانش معانا. قداش كان يخلص يا بلال؟ ما نعطيوش لي شيفرة، انسان ياخو معناه يخلص بالبيه. سفيان الحيدوسي اللي صاحبي ونحترمه
1: والله مقارنة فرق اخرى صبر.
2: لا ما هو يا حمزة احنا ديما شو
1: الفرشات جملة معناتها
2: الفرشات نتاع
1: نادي تحكي نتاع سيابي
2: الفرشات نتاع نادي بنزرتي فين تمشي ديما؟
1: 15 20 25 هكايا معناتها
2: جربنا ايوه ما نحبش نقيم انا ما نحطش روحي في موقع تقييم لو كونستا اللي فيزيبل تو الموند. قال الراجل شنو اللي يمنع محمد عزيز لعب في النادي هذا بنزرتي احترف في البر لاعب معناه كان لاعب كبير في السي بي مدرب زاد محترم ومدرب كفء من في تقديري محمد عزيز مش في قيمه نادي هذا بنزرتي.
1: لا السؤال هو الاختيار كيفاش تم
2: الاختيار تم عنده عوامله العامل الاولاني هو العامل المادي العامل الثاني
1: العلاقه الشخصيه مع الرئيس ما عنده حتى دخل
2: لا ما عنده حتى دخل
1: اليوم يقولوا خاطر محمد عزيز صديق رياض مقداد
2: لا ما عنده حتى دخل ومش نرفع الحرج على الدكتور رياض مقداد كان فما سياسه وكان فما توجه عام من السلطه الجهويه ومن اداره النادي انا نمشيو في التوجه بتاع المدرب المحلي مش المحلي انا نقصد المدرب المحلي جهويا اللي ولد الجهه وذاك اللي خلى انه الاطار الفني الكل والجهره الكلهم دي زونسيان جوور دي زيدوكاتور مكوني مدرسين ولاعبين قدامى في نادي الرياضي بنزرتي عمرها ما صارت في على حد تقديري عمره ما كان الاطار الفني لنادي الرياضي بنزرتي كل مكونين ومدربين ودي زيدوكاتور
1: جوست لي بريباراتور من تونس
2: كفاءه
1: كفاءة عالية كفاءة عالية سي محمد عزيز قال حبيت يقعد معايا نضال وحبيت يقعد معايا زاد عبده
2: كفاءة عالية وقيمة والعمل نتاعو تو يحكي عليه توت لون دو لا سيزون. نرجع لك اللي تر الفني نقولها وما عنديش علاش نخبي معناها انا نصارح الجماهير وتعرفني حمزة
1: يعني مش بالعلاقة بين الدكتور
2: السلطة الجهوية والإدارة معناها والهيئة التسييرية متاع النادي الرياضي بنزرتي كانوا قدام مسؤولية انه التعوي اللي يكون على المدرب ابن الجهة الإطار الفني ابن الجهة ما يكلفش النادي معناها ما أجرة شهرية معناها كبيرة اللي تقعد انا وراو انتر بارونتيز كنا ماشيين في توجه اخر
1: اللي هو
2: كنا ماشيين في الفكرة اللي كنت تتكلم فيها انت هذه على اشو معناها
1: لا ليش ما انا فكره نتكلم فيها اش معناتها
2: يعني الفكره نتاع الاطار
1: الفني الكلاسيكيه
2: للاسم معناها
1: لا لا
2: والله 24
1: ما فما ناس يقول لك علاش مش سيمي كافسي بار اكزومبل خلينا في بنزرتا قلت المحل
2: من غير ما ندخلوا في الاسامي
1: ولا مو هذاك بالعكس انا مانيش توجهي مع
2: الراجل انا هاني قلت لك هاني باش نكون معك صريح
1: بالعكس نعطيك حاجه نكون راي شخصي المفروض ما نعطيش راي صابر اما راني راه المدربين تونس كل شبه لبعضها ما فماش واحد طاير على بيت
2: ما فماش مانع انا محمد
1: ولا مدربين تونس كل شبر بعض عندي انا
2: عندنا ثقه فيه
1: وبالعكس محمد عزيز زاد نشجعه ان شاء الله ربي يوفقه ثقة
2: في مشكله عندنا ثقه في سي محمد
1: نسفيك في الاسئله اللي قاعده
2: والاطار اللي معاه الكل عندنا فيه ثقه تم نعرفوهم ولاد جمعيه ما يضروش الجمعيه ويحبوا ينجحوا مع الجمعيه ومتاكد انهم مش ينجحوا باذن السميع العليم سناب حول الله انهم مش ينجحوا باش تنجح سي ابيب ولادها
0: ان شاء الله سي صابر شو سؤال الاول لما كان التوجه انه المدرب شكون خلينا نقول ولد الولايه ولا ولد المدينه فهمت ولد بنزرت هل محمد عزيز كان هو الشخص الوحيد يعني الاسم الموجود ولا طرحت اسامي اخرى يعني مع محمد عزيز وبعد كان الاختيار على المدرب محمد عزيز هذا سؤال الاول. السؤال الثاني هل دخلته في الاطار الفني ولا كان هو يعني ليبر انه يختار الاطار الفني اللي معاه. السؤال الثالث واللي هو اهم انا بور وانا معاك يعني لازم بنزرتي ياخذوا الفرصه كيما برشا جاوا وخذوا فرصه وكيما قلت انت وما نجحوش وعاونوهم واكثر من هكا بون احنا فاهمين الوضعيه وجاوا في وضعيه خايبه قداش الهيئه تنجم تصبر على الاطار الفني هذا شنو هي لي زوبجيكتيف بالنسبه للاطار الفني رغم انه وقت اللي تقول لي لو 15 جويي بدا التمارين انا بالنسبه لي انا كفني نحكي معك المباراه الاولى والثانيه والثالثه في الشامبيونات داخل البريباراسيون يعني انا ما يكفيش من 3 جوي الاول ماتش يعني تقريبا شهر وخمس ايام ولا شهر وجمعه سي بو يعني شويه فهمت خاصه انه تشوف يعني تعطلت شويه تحضيرات قديش نجموا تصبروا على الاطار الفني هذايا لانه نعرفوا توا اوكي ونحن مع الاطار الفني بنزرتي وكذا ومن بعد ديفيت اثنين نلقاوهم البرا محمد عزيز مش اول مره جكروا نسيت انا سيزون بدي بريباراسيون عمل لي سيمين ظهر لي
1: بزاف فهم مشاكل مع عبد السلام ظهر يخدم
0: ما كملش يعني نحن علاش الاطار الفني وقت اللي يكون ولد بلاد ما نعطيوش المساحه وما نعطيوش خاصه الامكانيات مش موجوده فاهمين الرصيد البشري مش يكون في التوب كما يحب هو لكن على الاقل مع الظروف هذه قداش انتم تنجموا تقعدوا تساندوا الاطار الفني هذايا وشنو هي لي زوبجيكتيف خلينا نقولوا على الاقل اكور تيرم حتى اللي تكلمنا على 11 سبتمبر اللي باش تنتهي فيها يعني الموندا نتاعكم انتوما.
2: باهي نمشي بالتسلسل
1: برهم ديما طويل
2: لا لا ميساش بالتسلسل
1: ضربه واحده
2: في اختيار الاطار الفني. وانت حمزه جايبني اليوم باش نصارحك ولا باش نكذب عليك؟
1: لا تقول الحقيقه من المفروض للجمهور. كان تحب كان تحب اللغه
2: شو اسمع حمزه
1: يتصبر بها الجمهور دبر راسك.
2: انت انت تعرفني انا حمزه انا في في في في شخصيتي نتجنب برشا اني ندخل في صدامات ولا نحكي في امور جانبيه، لكن في النقطه هذه صدقني اللي حابوا يخدموا في النادي الرياضي بنزرتي هو الاطار اللي موجود تو. حد ما حاب يخدم في النادي الرياضي بنزرتي.
1: نرجعوا للوضعيه الضبابيه.
2: لا
1: وظهري نفس الوضعيه بالنسبه للملاعبيه ما يحبوش يقعدوا خاطر وضعيتهم متخوف.
2: لا فما فما حاجات اخرى.
1: شنو هو هذا
2: التليفون انسان وقت اللي تكلم انت ابراهيم قول له يا ابراهيم راني حاجتي مع حاجتي بيك في الستاف اليوم. احنا خذينا المسؤوليه نهار 12 بخلافك اللي نحكيوا عليه نتاع الافيلياسيون وتحضير الموسم وكذا وفيرو ميزور لازمك تلوج على اطار فني ولازمك من نهار 12 بدا الرئيس وبدا اعضاء الهيئه التسييريه يتواصلوا مع مع الاطر الفنيه اللي موجوده في بنزرت اللي تنجم تكون في سيابي. انا كي نكلم ابراهيم لوتريس نقول له راك باش تكون معايا يقول لي اوكي وراو لو كانز عندنا ريبريز وهاني باش نخدم لك في الثلاث ايام هذوما على ترجيع الجوارات.
1: كلمت ابراهيم
2: نحكي لك نحكي
1: اه كلمت ابراهيم في بليش خاطر بيزار شويه شكون طلبته صاحبي لوكاتورس خلينا نقولوا شكون زعما
2: انا جاي حمزه هاني جاي لوكاتورس ما حدش تعالي لي كلم يقول لك سامحني راه قالوا لي ما تخدمش معاهم
1: قالوا لي
2: اي نعم ونتحمل مسؤوليتي في اللي نقول فيه سامحني راه ما نجمش نخدم. كي نقول لك يا ابراهيم انا شو
1: شكون كلمته صبر خلينا من الغموض نمشيو طريق
2: لا لا ما مش اكثر شيء من الوضوح هذا
1: لا فما خاطر
2: فما ناس قالت لك ما نخدمش
1: الاسباب شنو
2: ما نخدمش
1: ما يخلصوكش ما عندهمش فلوس مش باش يقعدوا راهو حطوهم مؤقتا فما برشا ايجابيات تنجم تتحط يا صابر على الطاوله راه
2: يا حمزه
1: اليوم خلينا نكونوا واضحين مسالش الوضعيه راهي فلوحه على الاخر بالنسبه لي التسريب
2: خلينا نكونوا واقعيين انا كي نكلم ابراهيم وبعد يرجع لي ابراهيم شي يقول لي سامحني يا صابر انا مش نخدم معاك مش نقول له اعطيني علاش قول لي راه عندي اسبابي ما نجمش نقول لك عليه شنو نعمل له انا مانيش باش نخلصك ما تقبلش تخدم معايا انا في شخصي
1: باش تكمل ولا انت باش تكمل ولا صابر
2: يقول لك سامحني عندي اسبابي ما نجمش نجاوب شنو شنو باش تاخذ من عنده انت
1: كيما شكون اعطيني بعض الاسماء
2: يا حمزه راني انا ما نحبش نشعل
1: مش شعلة ما خاطر اليوم اللي تقال في بنزرت انه محمد عزايز تحدوا فيس لانه صاحب رئيس الجمعيه ولانه رئيس الجمعيه كل ما يشد سيابيه الواحد يخمم فيه هو محمد عزايز هذا علاش سالت انا اليوم خاطر الجمهور كان ينتظر فما اسماء الدور نتاع شكري خطوي شكري خطوي نتاع فما شكون تحدث حتى على عوده مير كنزاري عوده عماد بن يونس قبل ما ياخذ مير كنزاري الكلوب فوالا فلوس فوالا فلوس ما نعرف فاهم لكن بعد كي تجي تقول لي راهو الالتزام بالمحلي ولا نمشيو في المحلي مع سيد الدولي مفاهمه لانه
2: شنو ما يتطلبش شنو الاسباب نتاع انك تلتزم بالمحلي لانك ما تنجمش تخلص اللي تحكي عليه هذو
1: فهمتك اي
2: دونك التواجد
1: علاش سالتك انا السؤال
2: هذا خليني نجاوب على سؤالك انت وشنو هي الجريمه انه يكون محمد عزيز معناها صاحب رياض مقدام
1: لا با جيتو فما حتى مشكل
2: يعني وين الاشكال معناها
1: فما حتى مشكل
2: انا نعرف انا انت
1: المفيد ريزولتا والمفيد قادر يطبق لكم برنامجكم ويعمل ريزولتا اللي تحبوه
2: النتيجه تو تحكم النتائج تو تحكم عليه
1: ربي يوفق
2: كان باش ينجح تو ينجح مع النادي بنزرتي وكان لا قدر باش يفشل اكيد انه باش باش يقرر انه فشل مش هذا اللي نحكي فيه انا راهو اللي حبيت نوصله لك يا حمزه راهو فما اطار عام تخدم فيه كل شيء
1: عزوف حبيت توصل فما عزوف
2: فما اطار عام تخدم فيه كل شيء سواء من ناحيه المسؤوليه الاداريه والا من واحد من من من من, من, من, من المسؤوليه صلب الاطار الفني راه كان فما توجع عام انه خويا ما نجمش سامح تو انت تيماجين علاش احنا بدينا لو 15 علاش البارح وين هبطت التركيبه الموسعه نتاع النادي نتاع الهيئه التسييريه لانه في الوسط في وسط التراء اليوم يقول لك هاني معاك غدا يقول لك سامحني تمشي تلوج واحد اخر يقول لك والله اعطيني نهارين نخمم تقعد انت نهارين تستنى حتى يجاوبك اللي حكيت معاه وبعد يرجع لك يقول لك شوي ديزولي سامحني راه عندي التزامات رئيس ابي ليه متاع صابر بن برك وليه متاع عبسام صعيدان وليه متاع مهدي وليه متاع الرؤساء اللي تداولوا عليها والمسؤولين يسيروها رئيس ابي متاع بنزرت متاع جماهير بنزرت متاع اولاد بنزرت راو ما نحبش ندخل في تحت سقف شخصنا والا ثنائيات. اما راي باش تعاون جمعيتك، راه مش تعاونني انا، باش تعاون جمعيتك باش تنجح بجمعيتك. كان فشلت سي بي راه باش نفشلوا الناس الكل، وكان نجحت باش نجحوا بها الناس الكل، مش نفشل بها واحد باش نجح بها واحد. فهمتني حمزه شنو
1: بالضبط تقول لك؟ في تفاعلك مع ابراهيم، في تفاعل مع ابراهيم في سؤاله الحريه، كانت السيد محمد عزيز في اختيار الاطار نتاعو
2: مع بعضنا الناس الكل، هو يطرح الاسم نتواصلوا معاه، كان نجحنا فيه نقولوا هاك
1: يعني مقترح نتاعو ديما يقول مقترح نتاعو.
2: فما وفما وفما مقترحات ما ما ما منا نحن لا بروفونين وسي محمد عزيز ما عرفش وائل الذوات ذوات ذوات ذوات معناه لوجنا عليه وحلينا لي سي في. هكاك كانت العمليه
1: تمت. سؤالك الثالث ابراهيم
2: قداش تصبر يعني
1: يعني قداش تصبر على الاطار الفني نتاعها؟ وعلى فكره وقت توفى الموندا هي
2: 11
1: سبتمبر يعني ثلاثه جولات استاذ، عندك جوله الاولى 22-23، الجوله الثانيه 29-30 اوت، والجوله الثالثه نهار 5-6 سبتمبر، والجوله الرابعه نهار 12-13 سبتمبر. يعني تسيبوا ليله الجوله الرابعه انتم الموندا، اللي هي منطقي ما تجيش بالحق، راي ما تجيش. وعلى ذلك ضبابيه بالنسبه للجمهور، هذاك اكثر سؤال طرحناه احنا في البلاتو لهنا، وخالد مراد الاسبوع الفرد قاعد يعاود فيه. شنو تفهمتوا مع الوالي بالحق اليوم صابر، وشنو يجم يكون ميزاجور مع الوالي بالكالندريه الجديده هذية، انه ليله الموندا نتاعكم اللي توفى عندكم جوله رابعه معناتها 12-13 سبتمبر؟
2: شو يا حمزه قلت لك من الاول، من اول ما بدينا البرنامج قلت لك راهو نحن ناس متحملين مسؤوليات، وراهو اللي جاي يتحمل مسؤوليه يعرف روحه على شنو قاد. راهو غير المنطقي ولا من معقول اني باش نجي نقول لك راه مش كامل شهرين ونمشي، هاو نقول على مسؤوليتي انا.
1: المره الاخرى راهي اسبوع يا صابر، اسبوع ل 10 ايام وغادرته.
2: اي غلط،
1: قعدت اسبوع ولا 10 ايام وغادرته، يمكن اسرع هيئه تسيريه
2: غلط
1: في تاريخ سيابي.
2: غلطه جات في ظرف خايب برشا، و
1: هذاك على الجمهور يقول لك تجم تغادر تو في الاثناء ما نعرف شيء،
2: وتحت ضغط معين تكره معين. ما انا شخصيا ما غادرتش، انت تعرف يا حمزه اللي انا ما غادرتش، مانيش
1: لا ديما ممكن نقول على رئيس النادي انا بالطبيعة،
2: لكن الظرف هذا
1: مش رئيس لايق.
2: هذا انسان انت باش تحضر الترام باش تخرج به من المحطه، دونك عارفين على شنو ماشي وين ماشيين، وعارفين على شنو قادمين، وان شاء الله ما نوصلوش لنهار 11 سبتمبر تقعد النادي الرياضي البنزرتي بلاش هي تسيريه. بالطبيعه كما قلت لك من الاول
1: الرغبه موجوده باش تواصلوا
2: ديك الكلمه من الاول، جهود الناس الكل لازم الناس الكل تجي والناس الكل تقرب. ونعاود نقولها لك يا حمزه، راهو سي ابي نتاع الناس الكل، لا نتاع انا ولا نتاع اللي باش يجي بعدي ولا اللي كان قبل. سي ابي ملك نادي رياضي بنزرتي، وملك الولايه الكل، وملك الجهه الكل، وملك احبائها تقرب الناس. انا مره نتفكر في اجتماع نتاع كتاب عامين ليجندير السكرتير جينيرال نتاع الاسبيرانس
1: الله يرحمه، عمل
2: الله يرحمه وناموس يا عام، قال لي ولدي انا قال لي ولدي ريت تبدا عندك مليارات وعندك ايجين دو في في جروب خايب وفيستير خايب ونيه خايب والقلوب مش صافيه، راك متعم بيها حتى
1: ما تنجمش تنجح،
2: متعم بيها حتى عندك زوز فرانك كونتر بارونتيز مش زوز فرانك، والقلوب صافيه والناس تحب بعضها والناس تتعامل بحسن نيه وتتعامل مع بعضها بمحبه وبموده وبصدق
1: وبضمير، تمشي كوره تمشي،
2: ربي هبط بركته وتمشي باذن السميع العلي.
1: لحظات مع فاصل، مازلنا متواصلين معاكم في البارتي الاخرى، باش نرجعوا للبارتي الاخرى نتاعنا اليوم مع ضيفنا استاذ صابر بركه الكاتب العام والناطق الرسمي في النادي الرياضي البنزرتي.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغور ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس اروماتيزي ولا ناتور، وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس، جلاسي المنفعة.
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وسليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملايه. وسليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
7: اصنيعي وتابع الضمان
8: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
7: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
10: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, irafqo, وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
11: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، اسكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
12: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
13: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان تريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع تريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
1: اكسجين فام في كامل انحاء العالم. اكسجين فام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr
2: اكسجين فام.
3: اكسجين فام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
1: راديو اكسجين بوينت تي.
2: اكسجين فام.
3: اكسجين فام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: اخبار اكسجين فام.
5: مرحبا بكم في المواد الاخباريه على اكسجين فام. على الصعيد الجهوي تم اليوم نشر القائمة الأولية في أصحاب مطالب الراغبين في الحصول على رخص اللواج مرتبين تفاضليا بمقر ولاية بنزرت. فيما تم نشر القائمة الأولية في أصحاب مطالب الراغبين في الحصول على رخص تاكسي فردي مرتبين تفاضليا بمقر ولاية بنزرت كذلك. وفي إطار فعالية الدورة الرابعة لتظاهرة الأيام الثقافية الصيفية بمنزل عبد الرحمن وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، نظم اليوم دار ثقافة ابن رشد في منزل عبد الرحمن حفل فني موسيقي ساهر تحييه الفنانة زهرة فارس بمسرح الهواء الطلق بدار ثقافة ابن رشد في منزل عبد الرحمن بداية من 10 متاع الليل. وفي موضوع بلدي، قررت بلدية منزل جميل منع جولان الدراجات رباعية الدفع الكواد والدرجات النارية غير المزودة بكتم للصوت خلال الفترة الليلية، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وجاء القرار هذايا من بلدية منزل جميل. وينص القرار على منع جولان هذه الدرجات يوميا بداية من الساعة 8 مساء إلى الساعة 4 صباحا على امتداد الجزء الرابط بين مجسم الساعة ومفترق مجسم عمال النظافة في بلدية منزل جميل. كما حددت البلدية فترة تطبيق القرار من غرة جويلية لغاية 15 سبتمبر 2026، وهي الفترة الممتدة لتتزامن مع ذروة الموسم الصيفي والعطلة الأمنة. وفي جرزونة ينظم ثلة من الشباب الفاعل ومن أحباء جرزونة حملة نظافة شاملة تهدف إلى إعادة البريق والجمال لجرزونة، وهذا انهار لحد 2 أوت 2026 الصبح بكري تحت الشعار اليد في اليد تكون جرزونة نظيفة. وفي إطار البرنامج الإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية، ينظم مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملحة فعالية اليوم التوعوي حول استدامة المنظومة البحرية بالسواحل التونسية، وهذا غدوة السبت 1 أوت 2026 بداية من 9 متاع الصباح في شاطئ الميناء في غار الملحة. وعلى الصعيد الوطني، أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. وجاء توضيح وزارة التربية ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب السيد فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026 اللي نص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. وأوضحت وزارة التربية أن الفئة هذه لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها من محل دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. وما ومن جهة أخرى أكدت وزارة التربية بأنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025. هذا وأفادت وزارة التربية بأنها تواصل حاليا إجراءات إدماج الدفعة الثانية، وأشارت لأنها بصدد دراسة الاعتراضات المقدمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لأحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025. وفي قفصات سبب عطب في جهاز التبريد المكيف بمركز البريد المحطة برديف من ولاية قفصة ظهر اليوم في نشوب حريق، ودخلت أعوان الحماية المدنية على عين المكان لإخماد الحريق. وانعقد البارح الخميس بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط الاجتماع الرابع للجنة القيادة الصندوق الائتماني متعدد المانحين للشباب والتشغيل، واشرف على الاجتماع رئيس ديوان الوزارة السيد لطفي فرادي بحضور المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس رنا طه وسفيرة هولندا بتونس جوزيفين فريندزن، إلى جانب عدد من إدارة الوزارة وممثلين عن عدد الوزارات والهياكل المعنية. وسلم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم الجمعة مجموعة من التجهيزات شبه الطبية ومعدات أخرى لفائدة المستشفى الجامعي بالرابطة، وذلك لدعم قسم أمراض قلب الأطفال وقسم أمراض القلب المستشفى. وتنفذ الجمعية التونسية للزراعة المستديمة بالشراكة مع مؤسسة تونس HBS مشروع مخطط للبذور المحلية والسيادية. وتنظم الجمعية في هذا الإطار 3 دورات تدريبية مدة كل واحدة منها نهارين تناول انتقاء البذور الفلاحية والقابلة للتكاثر، بالإضافة إلى تكثير الأصناف المحلية وحصاد البذور في أفضل الظروف وحفظ البذور المحلية وتخزينها. واتفقت جامعة قرطاج وجامعة غازي عنتاب التركية على توسيع مجال التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما لتشمل مشاريع مشتركة في التكوين والبحث العلمي وتعزيز الشراكة بين المخابر والهيكل البحثية، وإلى اهتمام خاص بتطوير التعاون في مجال الدراسات السياحية. وتم اليوم الجمعة تصدير أول دفعة من سيارات شركة باكو موتورز الكهربائية إلى ألمانيا. وانعقدت البارح الخميس بمقر الوكالة التونسية لتكوين المهني جلسة عمل جمعة وفد من وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية بممثلي منظومة التكوين المهني التونسية، وهذا في إطار زيارة دراسة منظمة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وعلى الصعيد الدولي لقي 11 شخص مسرحهم وأصيب 38 آخرين اليوم الجمعة في انقلاب حفلة لنقل المسافرين بمنطقة بالرحمون الكرمة بولاية بومرداس، حسب ما أعلنت عليه الحماية المدنية الجزائرية على صفحتها الخاصة بالفيسبوك. هذا وتتواصل عملية الإنقاذ وإجلاء المصابين للمستشفى علما وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع. وأعلنت 14 دولة البارح دعمها مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، وهذا في بيان مشترك أصدر بعد اجتماع استضافته الرياض لمناقشة الترتيبات التأسيسية. وأكدت الدول هذه في بيان مشترك أنها باش تستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف. وعبر نحو 60,000 مهاجر الحدود بين شمال المغرب وجيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أفاد به مصدر في الشرطة الإسبانية اليوم قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني. هذا ولم يتضح بعد السبب المباشر لهذا التدفق المكثف والمفاجئ للمهاجرين، إلا أن بعضهم قال لفرانس بريس أنه بلغهم أن الحدود مع سبتة فتحت. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين تكون سماء صافية إلى قليلة السحب وتكون أحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الشمال والوسط. والبحر يكون قليل الاضطراب وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محلية قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح الشهيلية. كانت هذه أخبار أكسجين أف أم. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة السواق والمرافقين لهما إلى الالتزام بارتداء حزم الأمان داخل وخارج مواطن العمران. استمع وفي الأمان.
2: أكسجين أف أم الإذاعة. أكسجين أف أم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: إنه مع بعضكم مع بعضنا مع بعضنا مع بعضنا معكم ومع بعضنا الناس الكل في حديثنا سبور. تحية كبيرة لكم على المواكبة والمتابعة، شكرا كبير لسورتو النادي جمهور نادي الزرتي على كل التفاعلات اللي قاعدة توصلنا. ضيفنا الأستاذ صبر بن بركة، كاتب عام ونطق رسمي في النادي الرياضي البنزرتي، بحذا إبراهيم السحباني، خالد مرادة كما جاش هرب هما
1: عملها فينا
0: هرب هرب ما حبش يجي صابر بن بركة، رغم اللي هو اللي قال لي صابر بن بركة لازم يجي بحذانا
1: او قبل فرفيه
0: فوالا. وهو وجني دي ما قال مش هو وجني دي الاسبوع الفرد، قال هيا المديره علاش ما تجيوش تتكلموا هاي ذا اكسجين في الاخر. هو اللي هرب دونك هكا يحب يحكي في التريك. انا صابر خالد مراد
1: لا اخونا خالد
0: ما يحبش ما يحبش المباشر، يحب في كي تبداو وانتم غايبين. دونك سي خالدك خليت كرسيك فارغ خويا، تحمس وليدك دبر راسك به. تركيبه رأي المديره للنادي هذه البنزرتي كما قلت، التعيين كان نهار 12 جويلية، هبطت كان البارح هبطت كان البارح. دونك الرئيس دكتور رياض مقداد، نائب الرئيس محمد امين بكوري، ومشرف عام على فرع كابر كره القدم استاذ ريم معلاوي من مال، صابر بن بركه كاتب عام ونطق رسمي، عوستر بلسي مدير اداري، نبيل عنتر مدير رياضي، محمد صالح علوش رئيس لجنه الاستشهار والتسويق والدعم، صلاح الشيخ رئيس هيئه الحبه والتنظيم، محمد فليس رئيس هيئه الاعلام، عماد العلوي رئيس فرع الشبان كره القدم، هشام علوش رئيس فرع كره السله، حافظ النفاتي رئيس فرع كره اليد، حاتم عيادي رئيس فرع المراقبه، طاهر المشرقي رئيس فرع الكاراتيه، ونور الدين العربي منسق اداري مع الجامعات والهياكل الرياضيه. تقريبا الاولاد كل خدمه باستثناء امين بكوري، مع انت تجربه جديده لي في التسير في النادي الرياضي البنزرتي. ريم معلاوي زاد كانت معكم في الجمعه نتاع المره الاخرى ولا العشر ايام قعدتوهم، سينون الاولاد الكل الاخرين عندهم التجربه. سينيور شكون هي بالسينيور معناتها الكل امين بكوري
1: لا
0: نبيل عنتر مرش في مرافق الفريق الكابر، كيفاش
1: السينيور شارجي ماخذها اون شارج نبيل مدير رياضي النادي الرياضي بنزرتي في توسكي رياضي،
0: مالاش معناتها امين بكوري مشرف عام على كابر كره القدم،
1: مشرف عام نائب رئيس ومشرف عام على فرع كابر، ما نحبش نقول رئيس فرع الاكابر لكن اكثر هو معناها. انا من هنا نسمح لنفسي باش نقولها، الطفل يحب برشا سيابي
0: صحيح،
1: ومغروم بنادي الرياضي بنزرتي، وبنزرتي ولد جهه، وبعد اذنه ونستسمحه قاعد من ماله الخاص بغض النظر على تقدم فيه السلطه معناها، واللي تعطي فيه السلطه واللي جاء من الولايه ومن البلديه، من ماله الخاص قاعد يمد للنادي الرياضي بنزرتي، وقاعد يعطي محبة في النادي الرياضي بنزرتي وقته الكل. سيد نائب الرئيس عنده مشروع معناها مازال مولود جديد، المفروض المولود الجديد يزمه برشا رعاية وبرشا إحاطة حتى يكبر وترعرع ويعطي ثماره، يلقى روحه
0: وسيب من نهار لو
1: يعطيك صحة
0: ولا سيب. بحق لا تحيل من بكوري
1: سيب خدمته
0: مشيت بحذاه وقتها
1: لا ومن هرلول ومدك في الفلوس معناها
0: لا مشيت بحذاه في الاندلسيه نلقاه غاتس يا ويحو يمشي لوتيل يا ويحو نادي هذا البنزرتي، خاطر
1: تحيه كبيره ليه
0: اليوم مسؤوليه نادي هذا البنزرتي مش سهله معناتها، والاندلسيه زاد معناتها استثمار اليوم لازم تركز فيه في الجهه، واحنا مستحقين الوتله في الجهه يا صابر. دونك تحيه لمين بكوري وربي يعاونه بالحق.
1: كيف زاد ما نبخسش حق المدير الرياضي اللي قاعد كما قلت لك معناها لوم دو تو لي تيران،
0: يعني القرار بين نبيل عنتر ومين بكوري كونسيرنو سينيور،
1: هذاك السينيور عند السيد نائب الرئيس وعند المدير الرياضي، هما القرار بيدهم هما، والتصرف عندهم التصرف المطلق في تسيير شؤون لو كوتيديان ولا الانتيرم ولا حتى على كورتير.
0: دونك عاوز ترابلسي شنو هو اللي يعمل مدير اداري؟
1: مدير اداري ومعناه
0: في علاقه
1: مهامه في معلقه بالاداره
0: في الاداره
1: بالاداره بي انا ككتابه عامه بالهيئه معناها بالادارات الجهويه
0: عنده لي جون.
1: لا ما تخيلش مدير اداري
0: منسر، خاطر نفس البوستري كان فيه وقت مع سمير يعقوب، ولا خاطر جات فتره كان مدير اداري زاد مع سمير يعقوب، والمدير الاداري ما نعرفش صبر اسكو نمشيو في اداره الكل نتاع النادي
1: نتاع النادي
0: في علاقه بكل الفروع والشبان والسينيور والا
1: بكل
0: جوست علاقته مع كتب عام وكتب.

0: بكل فروع الإدارة متاع جمعية جمعية نادي راضي بنزرتي، مش مش مش حكر على كرة القدم معناها بمعزل عن بقية الفروع.
1: به شفت ضم لهنا الهيئة الأحباء والتنظيم في شخص واحد اللي هو سلاح الشيخ، وعاود سلاح الشيخ رجوله تحية للنادي راضي بنزرتي، معلش ضميت الزوز فروع. ولهنا فما سؤال، صديق المجموعات وصديقكم هم أنتم زادة هيثم الهجري، وين وينه لهنا؟
0: هيثم خير انه يكون بعيد.
1: هيثم يشتري وينه في المجموعه؟ معناتها ينجم يعاون وسلاح الشيخ يمشي اكثر في التنظيم بخبره هاي سلاح الشيخ في التنظيم. معناتها
0: هيثم خويا ونحترم موقفه، خير انه ما يقعد بعيد، خيره الشخصي.
1: حكيته معه؟
0: اكيد هو يعرف الحكايه، مش انا مش حكينا معه، يمكن اكثر من 4 ولا 5 من الناس على انفراد.
1: شبيه مش مقتنع بالبروجي، مش مقتنع بالتوجهات، شبيه بالضبط؟ شنو اللي خلى هيثم اليوم بعيد رغم اللي تعرف علاقته كبيره بالمجموعات؟ هيثم خلى بصمه باهيه في هيئه الحبه وكان معاكم في الجروب نتاعك.
0: هيثم بغض النظر
1: عبد السلام سعيدين،
0: بغض النظر على علاقته بالجروبات وبالمجموعات، راه عندي علاقه شخصيه انا وهيثم، انا هيثم نعتبره خويا مش صديق. هو خير انه يقعد بعيد، ما يعطيكش اسباب، ما يعطينيش اسباب، لكن يقول لي خويا نحب نقعد بعيد. ولو ما نجم كان نحتاج
1: هيثم الناس اللي بتتر تقول كلمتها، مش مقتنع يمكن بالتوجهات، مش مقتنع بالبرشة حاجات مشيتوا فيهم.
0: شكون باش يمنعه يقول كلمته؟ انا حتى كي نقعد انا وهيثم راه يقول لي قولوا حق باش تتكلموا. لا بروفوني هو الجمعه اللي فاتت وقت اللي انا دخلت هيثم تكلم، ولا الجمعه اللي قبلها؟
1: اي الجمعه اللي قبلها هيثم ولا نسيت
0: تكلم
1: ولا هي بيدها؟
0: وتقابلت انا وياه وحكينا، قال لي تغششت، قلت له من انا شو انا في التومبيرامون تاع شخصي تاع شخصيتي، معناها انا تكويني الاكاديمي محامي، دفاعي على انه انسان مش يعطي رايه، مش يتكلم، مش يقول اللي حب عليه. ما نجمش انا نجي اليوم نقول لك انت ما تكلمش وما تقولش، ولا الكلام اللي قلته غشش. من حقك يا هيثم باش تعبر، باش تقول على موقفك، باش بغض النظر على علاقتنا الشخصيه،
1: علاقته شخصية بيك وعلاقته شخصية برئيس النادي.
0: أكيد أكيد
1: هو خير، مخدد صحاب
0: هو خير، هو بالنسبة له هو خيار شخصي، قالك أنا نحب ما نحبش نخدم على هذاك سلاح الشيخ هو تنظيمه لحباء.
1: علاش عملتوا الدمج؟
0: لأنه ما فماش كون نجم يخدم لحباء.
1: أوكي، دونك مشيت في
0: إنه الجروب متاع سي سلاح مش يخدم، مش يتحمل مسؤولية في مسؤوليتين، مش مسؤولية واحدة، في الأحباء وفي التنظيم.
1: قعدتوا مع الأحباء؟
0: قعدنا.
1: شو تفهمتوا معهم؟ شو حكيتوا معهم؟ شو
0: ليه ما تفهمناش على مفاهمات، خاطر الهيئة ما تفهمش مع الأحباء.
1: مو الأحباء تطلب نتيجة،
0: يجيو
1: الأحباء وتقول لك وضح لي، ولا هاي ثنية شو عندك؟
0: ريت لحكيناه اليوم،
1: نحي لي اللبس.
0: احنا علي جينا اليوم باش نخاطبوا الشارع الرياضي الكل، نفس الديسكور اللي تحكيه اليوم هو اللي تحكيه مع الناس اللي جات مثلت الأحباء واللي قعدت معنا، نفس التساؤلات ونفس المشاغل.
1: مقتنعين؟ اش حسيتوا؟
0: انا نعطيك شنو اللي فهم ونصارحك ونكون صادق معاك وواضح، تقتنع في نقطة ما تقتنعش في نقطة اخرى.
1: ايش حسيتوا؟ فما مخاوف؟
0: المخاوف العادية متاع اي محب، المحب العادي ولا المحب اللي في الجروبات، انه يعني ما نحبوش نخسر وما نحبوش نلعبوا على الطيوح، ونحبوا نعديو سيزون باهية وما نقعدوش لاخر ماتش نستناو في رواحنا طحنا ما طحناش. هذاك المشروع لاي واحد، انا بيدي كي نوخر التالي نبعد على كرسي المسؤولية، كي نرجع محب نخمم هكاك. جينيرال مول القاعدة كانت طيبة، وخرجنا فما حاجات كانوا فاهمينها بالغلط توضحت، فما حاجات احنا زادة كنا فاهمينهم بالغلط توضحت، وكانت قاعده معناها خرجنا بها بنتيجه انه الناس كل نحبوا كان الباهي للنادي راضي بنزرتي، فباش ندزوا باش نعاونوا في ثنيه الباهي وكهو.
1: صديقي في هما الكل اصدقائي لما على في التركيبه راهو عماد علوي، قنعتوه برئاسه فرع شبان نادي راضي بنزرتي، وكنت حكيت انا وياه عمده قبل وعمده بحذانا في الراديو لهنا من الكرونيكور نتاعنا وفي بارتي من اكيب اوكسجين. شانتي كبير شبان معناتها اليوم سواء عند عماد علوي ولا الفنيين اللي في نادي بنزرتي اليوم، زياد زيود زاد كيف كمدير رياضي مدير فني بلوتو، شانتي شبان يا صابر في النادي راضي بنزرتي. ما التدخلات وضغوطات الاوليه و كيما كل جمعيه لما حاله مسيبه برك ما كيفاش تصرفوا فيه اليوم خاصة انه بعدنا برشا على الرشمة في الشبان العوام الاخرى اوكي فما جروب طلع للسينيور لكن ديما مش كيما هك مش هكاك نحبوا النتائج يقول لك الجمهور صحيح تقول لي لي جون فورماسيون اكثر منها نتائج زاد ما تكونش نتائج كارثية ولا تكون بعيدة معناتها
0: هو الخيار من الاول تبناه اولا على كفاءة واثنين على لونفي حتى حد من نجم يشكك في كفاءة الكوتش زياد زيود معناها
1: بيان سور
0: إنسان عنده مستوى معناه عالي كفني سي عماد المستوى الشخصي أنت تعرفه أكثر مني معناه إنسان محترم برشا وإنسان يحب النادي الرياضي بنزرتي إذا يجتمعوا إذا التوليفة هذه تصير مش أنا باش نوريك كيفاش تخدم وأنا كيفاش نعلمك إذا الكفاءة موجودة وإذا اللونفي موجود والناس واعية بالمسؤولية ففي تقديري في رأيي انه تنجم تترجم هذه على السورتيران بالنتائج الطيبه
1: ما عندكمش دخل معناتها باش تسيبوهم هما يدبروا رسهم
0: لا ما انا ككتب عام
1: لا مش ككتب عام على ديما الجروب اللي هي بالسينيور سوا ديزون او كسينيور ولا شنو تسيبوهم وحدهم ولا
0: السينيور
1: كل ما بعض
0: السينيور راي حاجه بعيده برشا على الجون انت بيان ايفيدامون احنا عندنا يرشي ادمنستراتيف وعندنا معناها تسلسل إداري وتسلسل الأمور الفنية ذيك ما تعنينيش لكن عندهم مطلق الصلاحيات ومطلق الحرية باش يخدموا بالطريقة اللي هما يراوها صالحة وبالطريقة اللي باش تنفع أنا ما نجمش نجي ندخل إنسان في خدمته كما ما نقبلش أنه يجي إنسان يدخلي في خدمتي
1: عندهم تصرف مالي اليوم مستر صابر بركة وإذا أكثر حاجة تطرح في الأندية سورتو ملي وليت أكاديميات وفلوس برهون
0: اش معناها تصرف
1: انه راهو يقول لك فلوس لي جون لي جون ولا فلوس لي جون باش تصرف بها على السينيور الكيستيون ولا السؤال الكبير نتا ديما اش دخلت الاكاديمي
0: لا
1: السينيور يكلمك اش دخلت الاكاديمي في لي جون الوغ كو لي جون ناقصين برشا في السيابي ويستحقوا برشا فلوس
0: انا ما عشتهاش ما نكذبش عليك سينيور كيما قلت لك سينيور على روحها عندها استقلاليتها الماليه والفنيه حتى نتخيل زاد على المستوى الفني عندها الاستقلاليه نتاعها لي جون مجهودهم هما معناها الاداره نتاع لي جون والاكاديمي يعني فيدامون باعتبار انه الاكاديمي فرع من فروع لي جون عندهم زاد هما استقلاليتهم الماليه بون تسالني تقول انا باش نكلم نقول واش عملت لي في لي جون انا جاميد لافي معناها شنو جبت لي من لي جون باش نستعملو انا في السينيور انا من ما نعملهاش عمري ما عملتها ومانيش مستعد باش نعملها
1: عدنا البغولي في الـ في الـ في الـ في الاسبوار ونعرفوا قداش الاسبوار مربوطه بالسينيور ابراهيم سحباني واسمه كبر بي اليوم ديجا معناتها نورمالمون من غادي يجبد سينيوره
2: بون شو باهي انا نشوفه عدلين تعرف لاج هذاك النتيفه هذاك مستحق خبره اكثر منها لانه مش تقول لي امور فنيه وامور تكتيكيه
1: مستعبيه اكثر
2: اي لانه هو تعلم توا شوف
1: سنين
2: عدى فاز دو فورماسيون كامله الملاعبي وصل اونيتاب اللي لازمو توش نتاع يعني لمسه نتاع ملاعبي قديم نتاع ملاعبي بالحق يفهم كيفاش الملاعبي في الوقت هذا كيفاش ينجم يكون في ليكيب سينيور هذا سي لو بلوز امبورطون انا صراحه يعني بون فرحان كي نشوف زياد زيود محمد بن مسعود عدلين يعني بالحق يعني في وقت وجيز نجمتوا انكم وطول سؤالات يسال فيهم حمزه انا بور انه نعطيه التاش وهو يتحمس وليت
0: لا بروفوني راه سامحني كي قصيت عليك ابراهيم راه الريت اللي ترى فيهم في لي جون الكل في لي كاتيجوري الكل سواء مدربين ولا معدين بدنيين ولا اللي هو كل راي اختيارات المدير الفني هو أكيد. اللي هو اللي عمل المجهود وهو اللي تصرف
2: في الاخير هو باش يتحمل مسؤوليه يعني الاختيارات نتاعو هذاك اهم حاجه
0: لا يعني
2: انه هو يقول
0: لك راه مجهود وهيك
2: لا
0: مش احنا كهيئه تشريعيه قلنا له جيب فلان ولا
2: وديك الخدمه صحيحه راني انا نعين مدير فني وهو يجيب الطول الفنيه نتاعو لانه انا بعد باش نقول له مثلا الكاتيجوري هذيك اشبه هكا ولا هكا اكيد هو عنده لي زارغومون باش يجاوب وهذا مهم لانه في بعض الاحيان نحطوا مدير فني ونفرضوا عليه طور فنيه هو ينجمش يخدم معاهم فهمت وما تمشيش الخدمه هو حمزه قال شانتي بون انتوما ما تنجموش تخزروا تاو لي جون البلوز امبورطون انتوما حطيتوا ناس باش تشرف على الاصناف الشابه لكن اكيد يعني شانتي الكبير هو في ليكيب سينيور ديما سؤال نرجع شوف سي صابر الانكونفينيون الكبير هو الوقت اللي خذيتوه انتوما في يعني الوقت
0: المده
2: سؤال شكون مباشر
1: لا باللي قبل السؤال برهوم خليتك تكمل لونشينمون. راني انا كي نحكي معها على الشبان معناتها راهو على اساس المبدا اللي قاله هو، قال احنا عندنا نيه نحب نكمل الموسم مانيش شهرين وباش نمشيو، دونك كاينو نفهم من كلامك كاينو نضحيو باللي جون معناتها السي قال شنو ماديا امورنا على قدها واحنا هي ما عندناش برشا امكانيات وخلينا يرجع علناش نسلكو سيزون سينيور فول. هذا اللي مشيت فيه، انا مشيت في تمشي انه هما عندهم الرغبه باش يكملوا، دونك هو شوبين من حقهم مش يقول لك شنو ما شنو محلنا من الاعراب بينا ولا بسيبونا.
2: هو شوف شي يكون موسم صعب سواء على الاكابر ولا على شوبين هذا الاكيد، لكن فما مشكل في السيابي لا كونتينيتي مش موجوده. زاد انا نتكلم يعني في بلاست صابر اني ما نجمش انا على ما على على شهرين ثلاثة شهور واربع شهور وحتى موسم راه ما نجمش تقيمني انا راه التقييم في الشبان يكون على مده طويله على اربع سنين وخمس سنين
0: سيرتو في الشبان
2: اي سيرتو في الشبان ما نجمش تقيمني على على على موسم واحد. انا اوكي نحط الاسس الصحيحه، انا نشوف انه انا حطيت اطار فني كفء كمدير فني ولا كاوتور في اللي كاتيجوري، والخدمه ما تنجمش تراها على 6 شهور ولا على 8 شهور ولا حتى على موسم. لانه شوف من الاخير سي صابر شنو هو الاوبجيكتيف ينجم يكون حمزه في الشوبين؟ ما نظنش انه انت مطالب في المينيم ولا في الكادي باش الشامبيونا لو بلوز امبورطون شنو تنجم تطلع لي ليكيب سينيور
0: هذا يتخدم على مدى طويل.
2: هذا اهم حاجه لي انا شنو تنجم تساعد لي ليكيب سينيور اهم لي من الشامبيونا انا وشنو يعني فايده الشامبيونا ولا ريزولتا الباهين في اللي جون اذا انا ما عنديش مانيش قاعد نطلع في ملاعبيه فهمت يعني التقييم بالنسبه للشبان راه ما نجمش يكون على فتره قصيره. وانا علاش رجعت انا حمزه رجعت المندام تاع الهيئه هنا سؤال انا حسيت هذايا وانت جاوبني سي صابر الشهرين هذوما يا اما انتم اخترتوا شهرين للتقييم الذاتي يا طن بعد الشهرين نشوفوا اسكو احنا قادرين نواصلوا ولا والا سلطه الاشراف اعطتكم شهرين باش هي تقيمكم يعني لا. هي واحده من اثنين شوف يا انتم اخترتوا خلينا نشوفوا نحن في الدو موا يا اما سلطه الاشراف تختبر فيكم في الدومو هذوما. علاش؟ لانه شهرين خلقتكم برشا مشاكل. نرجع لك لكلامك قلت اتصلنا برشا مدربين ولاد النادي واعتذروا. انا زاد كفني نقول لك سي صابر انت لو 11 سبتمبر ماشي وانا شنو وضعيتي؟ حتى الاطار الفني الحالي اكيد تسائل التساؤل هذايا. انا تو باش نتعاقد
1: وجوريت
2: ينجم يجي تو ابراهيم السحباني كرئيس ايوه حتى الملعبيه يقول لك اي انا لون سبتمبر انا نجي نحب نجيب مدرب اخر انا مثلا
1: ولا يجيك رياض مخداد بعد لون سبتمبر يقول لك انا ما عاد نظر فيها حتى ضربه لا عندي فلوس ولا عندي ضمانات ومثلا السلطه الجهويه ما كملتش معايا تقول لك ايزي انا استنزفت كل المصاريف اللي عندي كولايه ولا كبلديه ما عادش نزيد معاك انا ما عاد نظر حتى ضربه شنو مستقبل الفريق؟
2: اي انا حبيت نوصل سي صابر انه راهو الشهرين خلقت لهم مشاكل ديجا من الاول فهمت لانه كل واحد داخل على على على الشهرين هذوكم برك ما يعرفش بعد الشهرين حتى تو زياد زيود والكل مش فاهمين من بعد ال 11 سبتمبر شنو النجم يصير فهمت. على ذيك انا سالتك السؤال هذايا على شهرين بالذات
0: هو راهو سامحني نقص عليك راهو كان فما مقترح من الاول بتاع شهر وكان
1: كانت اوبجيكتيف هي 15 جويليا من الاخر
0: كان فما المقترح
1: من الاخر هو الافيلياسيون تاع
0: الجمعيه حتى الناس اللي تكلم معناها اللي اتصل بهم السيد الوالي قبل
2: باش يتقدم
0: قالوا شهر برك قول لا ما نجمش شهر برك معناها توا نحن شهرين خرجنا على المبدا اللي كان المبدا بشهر. شوف باش نختصر عليك سامحني قصيت عليك الخيار الشهرين ما كانش خيارنا نحن وما كانش فرض من السلطه كان باتفاق جميع الاطراف انا نقيم على شهرين خير من نقيم على 6 شهور ولا العام. شوفوا المنجز شنو اللي تحقق بشنو كنت مطالب انا وشنو حققت من بعد يعني في دمارة واحنا كمش ناخذوا قرار متاع تمديد مش النهار 10 سبتمبر يعني قبل بنهار فما حد ادنى من المعقولية فهمتني دونك الواحد يلفيل ركيل شوية يراجع وين وصلت شنو اللي عملت يعمل زادة بريفيزيون من تاويزم ويعمل بريفيزيون انا بعد سبتمبر شنو اللي عندي شنو المطلوب مني ونبني على اللي متوقع اللي جاي. اللي نحب نقوله ونجاوب عليه يمكن على 100% من اللي قاعد يقول فيه الشارع الرياضي تويك اراو الهيئه هذه مش تقعد شهرين
1: مش تمشي ولا اكثر
0: الهيئة مش تقعد شهرين.
1: شبيك خسرت يضحكت يا أخي سوير باش تمشي ولا باش تقعد؟ هو عزيز المخرج تحكم هذيك الخطر هو يتبع في الوضع السيابي دونك باش تمشي ولا باش تقعد اكثر من شهرين؟
0: مش هيك سيد حمد
1: ليه خطر ذاك ما نحب ونفهم وشو فما في
0: المؤكد انه ماهيش باش تمشي قبل بشهرين.
1: قبل بشهرين مش تمشي باش تكمل الشهرين من بعد تاش تمشي
0: ماشي
1: ليه خلنا نحكي وخاطر اليوم فما حديث في الكواليس عن انه زادوا فما بحث على هيئه مديره خلينا نكون واقعيين
0: شكون يحكي
1: صابر نحكي ليه كلام في الكواليس عن انه فما بحث على هيئه مديره قادر توفر فلوس ولا الاولاد الحاليين رياض مقداد لحظه وصابر بن بركه وامين بكوري يلقاو دي ريسورس نتاع باش يزوا خاطر اليوم زاد الولايه تقول لك انا ما عنديش كان سيابي قادر باش نقعد نجبد نجبد نجبد للسيابي من المنطلق هذا اسكو الاولاد قادرين يوفروا فلوسهم الخاصه ولا يوفروا مواردهم الخاصه باش يصرفوا في بيع السيابي ولا هات خلينا نشوف ما فماش ما نقنع واحد من رجالات الاموال الميسوره في النادي خلي يشد النادي هذا كلام قاعد يتقال في الكواليس صحيح غلط انت يا استاذ قولي صحيح ولا غلط
0: انت تعرف المقرر نتاع السيد ولي شنو اللي فيه
1: في الميكرو اي
0: في عهده ب 60 يوم بشهري في ظرف 15 يوم قبل انتهاء المده لازمك تعمل جلسه عام تعمل جلسة عامة عادية تعرف فيها تقريرك المالي وتقريرك الأدبي
1: تاع الفترة اللي عديتوها
0: وتحل باب الانخراطات قبل 15 يوم باش تستقبل ترشحات هي سيدي تقدمت قائمة باش تترشح للانتخابات في النادي الرياضي بن زرتي ونهار الجلسة العامة طلعت القائمة ما نجمش كمل فما هيئة منتخبة جات للنادي الرياضي بن زرتي
1: صحيح
0: فهمتني حمزة شنو قاعد نقول لك علاش قلت لك رانا قبل الشهرين وحتى بعد الشهرين راهو كل مربوط باللي موجود في المقرر الرغبه انا كان ما كان كنت تسالني على رغبتي انا الشخصيه نقول لك انا مستعد باش نكمل
1: دونك علاش ما فرضتوش 6 شهور فرضتوش نهايه مرحله الذهاب صابر
0: ما تنجمش تفرض
1: كيما صار مع سمير يعقوب معناتها يخو 6 شهور اقل حاجه يكمل فاس كامله سمير يعقوب
0: ما تنجمش تفرض على قلت لك لا خياري انا لا فرضت انا لا فرضت هذاك شنو جا الواقع شحط انا اعطيتك اكثر منك قلت راه كانت الكلمه الاولى اللي تقالت على شهر اجى شد شهر ومن بعد تنصرف وخان عديه الفتره هذه فمشيت بشهر اخر مش معناها حاجه كبيره كي مشيت بشهر اخر لكن
1: هو سامحني راه اللي يقول بصراحه يا استاذ اليوم راه اللي يقول هاك شد شهر معناتها فاش قاعدين نحكيو معناتها عباره راه جيت في اصعب فتره في الموسم واي صحيت وقلت عدي لي سلكي لافيلياسيون
0: هو قال خاطر وقت اللي تلقى روحك انت ما نحكيش باسمي انا الشخصي نحكي باسم النادي الرياضي بن زرتي في الوضع هذاك مش تولي تلوج يا خويا حتى كان باش نجم نكمل وانا لونجاجمون في جمعه بجاه ربي جاي شد لي جمعه ورا
1: لا صحيت سلكي لافيلياسيون
0: معناها وصلنا اللي ولا شوف انا قلت هذا نهارين وثلاث ايام التالي في في في اكسجين راهو سي بي ولا تحكي لي انا عملت لونجاجمون راهو مالوريزمون
1: والناس فرحانة
0: يعجبكش تو جمعية عمرها 98 سنة نفرحوا كي نعملوا انجاجمون اللي هي حاجة نورمالمون ما نعرفش أنا تحسين ما تتحكيش تحشم يعني أنا نجي نقول والله عملت إنجاز رانا وصلنا عملنا لونجاجمون مالوريزمون خلطنا الوضعية هذيك به تقول قايل تبلوكينا تحلحلت الأمور الأيام الجاية توضح كل شيء انا يعني قلت لك 15 يوم قبل ما تنتهي العهده النيابيه يلزمنا نعملوا جلسه عامه كانت قدمت قائمه وطلعت قائمه في الانتخابات ولات النادي الرياضي بزرتي عندها قائمه منتخبه معناها عندها هيئه مديره منتخبه بيان ايفيدامون
1: هذا في صوره عدم تمديد من الوالي معناتها
0: ليه هو انت يلزمك 15 يوم تعمل
1: كيعمل تمديد الي تولي تعمل على الفتره الكل صابر ولا
0: كان جاء تمديد الي
1: تمديد الي فوالا
0: خاطر تمديد الي يكون قبل ما يتحل الاجل نتاع 15 يوم
1: في بالي شقلاله قبل بدايه البطوله زاد ما جات شيء معناتها باش نرجع لجلسه عامه عاديه واللي بالطبيعه ما يجي فيها حد كان 20 30 منخرط كما صار كل مره وغيبوا عليها رجالات النادي وزيد اون بليس خويا وانا داخل الشامبيونا بعد ما قل بجمعه ما جات شيء زاد راه معناتها يا تمديد الي من تو قولوا لنا شنو باش تعملوا بصراحه جوج ما صابر جوج ما ضبابية كاملة في النادي الرياضي البنزرتي والله بالحق
0: ضبابية فرضها الوضع فرضها الإطار العام هذاك واقع نعيشوا فيه ما نكذبوش على بعضنا يعني قلت أنت قلتها ديجا حمزة قبل بجمعة قلت من نادي الكيان هذا مهدد أنه مش كان في وجوده أصل
1: واضح بسرعه عزيزه اقل من دقيقه بالله خاطر نكمل جست باللي بوست استاذ احمد ذويدي كتب عام مساعد وتحيه تحيه لاحمد ان شاء الله ربي يوفقه. اما جوست فسرنا البوست الجديد اللي ما نعرفوش هذايا اللي هو مدير التطوير والحوكمه والهيكليه الرياضي
0: والهيكله
1: قريت الهيكله الرياضيه
0: هيكله تعرفش
1: الاستاذ عبد العزيز القرفيري بوست ما نعرفوش هذا حتى في الفرق
0: المستضيف
1: نتاع الليغا والكاتشو ما فهميش
0: استضيف الاستاذ عبد العزيز ان شاء الله تو يعطيك
1: لا قول لي انت كناطق رسمي وكتب عنها قول لي شنو البوست هذا مدير تطوير والحاكم والهيكله الرياضيه
0: انا
1: احنا ما نعرفوش بعد بشهر شنو باش يصير في السياسه
0: انا الاستاذ عبد العزيز القرفيري اتصلت بيه بصفه شخصيه قلت له عبد العزيز راهو احنا اولاد سي بي ونحبك تكون موجود معايا معناها في الكتابه العامه ولا في اللجنه القانونيه فخير قال لي صابر انا عندي فكره جديده جاي احكي معايا قال لي راهو تعرف انت دومين عبد العزيز معناها يتعامل برشا مع الفيفا ومع الاتحاد الدولي اعطاني فكره قال لي اعطاني بسطه ما نحبش نقول اعطاني بسطه على الفكره نتاعو اقتنعت عنده برنامج جاي برنامج نقعدوا فيه نحكيوا فيه
1: اللي هو شنو الفكره معناتها الفكره نتاع البوست هذا شنو قلت تتمثل مهمه مدير تطوير الحوكمه والهيكل الرياضيه في قياده وتنفيذ مشروع متكامل لاصلاح هيكله النادي من خلال اعاده تنظيم اللجان وفق افضل الممارسات المعتمده في اداره المؤسسات الرياضيه الحديثه وتطوير الاداء الرياضي ورفع كفاءته ومتابعه تنفيذ المشاريع الرياضيه بالتنسيق مع مختلف الهيكل والسلطات الجهويه الى جانب برسا منظومه لقياس وتحسين مؤشرات الاداء وضمان امتثال لوائح الفيفا وجامعه سيكو قدام الاف تي اف بون كي ترا بروجي اوكي بالتوفيق اللي خمم فيه لكن راهو واقعي انا
0: احنا تعودنا احنا
1: تحكي على هيئه منتخبه على 5 سنين وان شاء الله تنجم تنفذ معها البرنامج هذايا مش مع ناس الشهر القدام مش عارف اروحها شو تعمل معناها بعد يعني عبد العزيز يمشي يز ويمدوا اللي بعدكم ولا يمدوا للوالي ولا شكون يمدوا البرنامج
0: احنا اللي تعودنا به انه فما كتابه عامه وفما لجنه قانونيه
1: صحيح
0: كتابة العامة ولجنة قانونية توسكي قانوني ونزاعات وفيفا وفتيف ومسائل إدارية ومسائل قانونية
1: صحيح.
0: الفكرة اللي جاي بها عبد العزيز هي راهي كانت مطروحة من قبل
1: ايه؟
0: في كانت تفكر عبد العزيز كان يتبع في المشروع متاع تعشيب الـ 15 اكتوبر المشروع الكبير اللي جاي وخدم فيه شوية هو أشوات وتعامل مع الولاية ومع الوزارة الاسبري نتاع الاستاذ عبد العزيز القرفيلي انه نحب نخرج شويه على الاطار الضيق نتاع الكتاب العام ونتاع اللجنه القانونيه عنده برنامج جايب استضيفه بحذاك يعطيك باستفاضه شنو اللي في مخه شنو اللي يحب يعمل عبد العزيز
1: دونك تو ماوك البوست وكاو كل ماما اون اتوندون نشوفوا كيفاش نجمو نديفلوبيو على كل دونك لحظات عزيز عندنا فاصل لحظات مع الفاصل موصي معكم في حديثنا سبور 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع
3: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232 وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهو كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستند انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زيدا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زيدا اللارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا

0: تتمشى هكا.
1: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السوقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
0: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
1: اما ديما نحتار شنو ناخو.
0: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
1: ايكرون سولير ب 19900؟
0: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
0: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
3: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
4: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويت ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: صناعي وتبع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
8: سوباد ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوباد ديستريغو سيارتك في ايادي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بوجو سيتروين دي اس وابي. Sopa Distrigo, toi Frilcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtiki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Info Line 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، اسكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، اسكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرا مانو جين؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

0: Dipnesport.
1: مسين معكم حديثنا سبور، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم لما كنتوا تسمعوا فينا. ابراهيم سحباني معايا في البلاتو، وبحذنا الاستاذ صابر بن بركة كتب عام وناطق رسمي نادي الرياضي بنزرتي، او كحوار مطول برهوم مش وضحنا لهم النقاط الكل اللي تسألوا عليهم جماهير النادي الرياضي بنزرتي. شكر كبير للاستاذ صابر بن بركة على رحابة صدره كما معودنا ديما، كل ما فما حاجات يوضحهم يوضحهم. دونك البارتيات اللي يستنى فيهم الجمهور تويكا ولي تهم الجمهور في علاقه مباشره صابر بن بركه، علاش وخرتوا برشا في حمله بيع الاشتراكات اللي يقول لك من المفروض راكم لانسيتوا ماكم مستحقين الفلوس ونجموا نجيبوا بهم لعبه ريكروتمونات وخلصوا ديوننا، بيع الاشتراكات علاش وخرتوا برشا توا باش تبداو تبيعوا في بطاقه الدعم، واحنا عندنا يقول لك ترونش كبيره نتاع ديون تنتظر في الفريق نهايه شهر اوت وبدايه شهر سبتمبر، دونك علاش خذيتوا الوقت هذا الكل؟
2: خاطر تو سامبلومون خاطر اللجنه اللي موكول ليها المهام هذيه، معناها اللي باش تحضر بطاقات الدعم واللي باش تعمل السبونسور واللي باش تعمل لي زابونمون تكونت في ظرف قياسي وبدات تخدم في ظرف قياسي. معناها ما نجمش انا، تعرف انت الاشتراكات عندهم بروسيدور لازم يتعملوا، وحتى البطاقات الدعم لازمك تطبع ولازمك تلقى شكون باش يطبع لك ولازمك تعمل لهم معايناتهم بعد المنفذ ويتبعوا بطاقات بطاقات الدعم وتعمل محضر جلسة مع أمينة المال باش تخرج تخرج بطاقات الدعم تتباع وباش تلقى ناس باش تبيع لك بطاقات الدعم. هذا الكل اللي طار الكل تكون مخر شوية، معناها ما نجمش واحد ينكر شيء هذا، لكن في الظرف اللي تكون فيه بالظرف القياسي علاش قبيلي نجبت اسم محمد صالح العلوش في ظرف قياسي، معناها في 3-4 أيام كل شيء ولا موجود على الطاولة، والبارح بدأوا انطلقوا في بطاقات الدعم مشكورين عطيهم الصحة للخيان الكل.
1: رغم لي عصام بصابر ولطفي الحشاني كانوا حاضرين من الأول،
2: حاضرين
1: أما عندهم مدة هم يقولوا هيك
2: حاضرين لا حاضرين ما شكناش، أما يقول لك زاد وفر لي الإطار القانوني اللي باش نخدم به.
1: علاش خذيتوا الوقت في النوميناسيون
2: نوميناسيون تاع شنو؟
1: نتاع ليكيب هذايا باش تخدم على روحها.
2: خاطر
1: علاش مش راهو معاكم بداو من الاول معناتها؟
2: تكوينها مخاض عاشته في تكوينها، تكونت عصام وسي لطفي حكيت معهم حتى انا معنا شخصيا، يقول لك انا راني مستعد فقط كمل
1: الوفد يعطيك الصحة اعطيني نوميناسيون اوفيسيال امور قانونية خلينا نبدأ.
2: ما نجمش انا زاد نخلي خارج عصام وسي لطفي وحدهم كيكا معناها في الشارع، هما بيدهم ما يحبش يحميوا رواحهم، زاد يقول لك نحب نمشي في اطار قانوني. وقت اللي تكونت اللجنه اللي موكول لها قلت لك المهام هذه في ظرف قياسي، زاد مشكورين يعطيهم الصحه بارك الله فيهم، مجهودهم كان في معنا تحقق في ظرف قياسي، وانطلقوا ان شاء الله ربي يجيبوا في السويد بروشين مو تو في لي دو جور هذوما ان شاء الله بحاول يحضروا الاشتراكات ويهبطوا يتباعوا فوميو قال الاخر روتارك فوميو روتارك جامي وكهو معناها
1: دونك اذا فهمت مليح اليوم هي باش تكون بين كالعاده ليكيب القديمه تقريبا صالح علوش
2: الاولاد هما بيدهم
1: الاولاد هو لؤي عصام بن صابر فولا. دونك وقتاش تنطلق ولا انطلقت
2: شنو حمله بطاقات الدعم؟ بدات من البارح انطلقت البارح
1: ودونك الوحيدين اللي لموا فلوس في السيابه هما الناس هذوما
2: هم عصام ولطفي الحشاني، هذوما اللي سور تيران، وفما اللي باش تبيع في اللوكال ولا باش تبيع في الـ في الـ في المجازان، بخلاف اللي هبطوا في التركيبه نتاع لجنه الدعم والاستشهار ما فما حتى طرف اخر ما ينجم يلم فلوس.
1: ولابون مونيت وقتاش يقول لك الجماهير؟
2: دون لي دو جور هذوما ان شاء الله اللي جايين، بحاول صباح جاب لي محمد صالح الماكيت شفتهم معناها لي جرافيك نتاعهم وان شاء الله
1: شبابه
2: شبان باهين، حتى اللي وراهم للجرافيست معنى كلهم اتفقوا انه اللي موجود هيك باهي ما نزيدوا نحسنوا في حد شيء.
1: اسعار؟
2: الاسعار في المتناول الناس الكل، معناها الفيراج وبيلوز في حدود 80 دينار لونسانت 200 في بالي والتريبيون 1000 دينار.
1: واضح 80
2: 200
1: بيلوز وفيراج فرتوم؟
2: فيراج بلوس فرسوم
1: ما زدتوش معناتها في البلوس شويه؟
2: لا لا لا
1: باش تواصلوا في الفكره نتاع البورت 3 والفضاء العائلي ولا لا؟
2: ما نعرفش، لا الفضاء العائلي في حسب ما نعرف مانيش متعمق فيه برشا الموضوع هذا، لكن الفضاء العائلي يظهر لي مش باش نواصلوا فيه،
1: باش يرجع فيراج عادي.
2: باش يرجع فيراج عادي، هذا اللي يصلني اخر مره، ما تفاصيل ما نكذبش عليك لجنة التنظيم ولجنة الحبيه هم المسؤولين عن النقطة هذه، لكن اللي أنا سمعته تقال إنه للفضاء العائلي مش باش نوصلوا فيه.
1: واضح. كيفاش عايشين الكوتيديان اليوم أستاذ؟
2: نجير الكوتيديان بالمجهودنا، مجهودنا الشخصي والبدني وحتى المجهود المالي. قلت لك سي محمد أمين مش مقصر، يعطيه الصحة وبارك الله فيه. ناس كل مجندة، أنا نحكي على روحي، الرئيس، سيد نائب الرئيس، سيد مدير رياضي، سيد أمينة المال، ناس كل موجودين من الصباح لليل، وإن شاء الله ربي وفقنا وجبنا في الصواب، وهذا واجبنا، مش قاعدين نعمله في المزية مادام تحملنا مسؤولية.
1: دونك إذا فهمت مليح، الدعم باش يكون أكثر للمصروف الجمعية وانتدابات، ولا أكثر للخطية المنتظرة نهاية شهر أوت بداية شهر سبتمبر؟
2: والله استراتيجية، معناها الاستراتيجية الكلي متاع الدعم. ما نحبش أنا نحكي في نقطة يا حمزة أنا مانيش ملم بها.
1: هذا لا يعني قصدي أنتم التوجه متاعكم شنو؟ تاوبو لماما احنا هنا نجري، ولا الفلوس اللي بتجيب تمشي في الكل، تمشي انتدابات وتمشي في الخطية وكذا؟ خطر كيف باش تقسموا مبلغ كبير يا صابر راهو نتاع الخطيه معناتها؟ دونك لوبجيكتيف بالنسبه ليكم هو مواصله الانتدابات ساعه توا نبدا سيزون؟
2: هو توا في الـ الـ العاجل، قال الراجل مستعجل قبل العاجل، اللي نستحقوه توا بدينا فيه لاخر باش تبني له، معناها باش تبني له فكره اخرى وباش تبني له تصور اخر، ما تنجم تبني زاد التصور هذاك كان بالدعم. دونك باش نواصلوا في الدعم في على لي دو فولي، لو كوتيديان واللي باش تعيش به النادي الرياضي بنزرتي، واللي باش تخلصوا به الخطايا بحول الله.
1: واضح استاذ. كوتش
0: بون، انا باش نعطي اكزامبل. النادي الافريقي بطل تونس دكتور محسن طرابلسي استغنى تقريبا عن نصف الفريق الاساسي، وانت اكيد تتبع وتشوف يعني البوليميك اللي صايره، تعيين ماهر الكنزاري اللي حتى واحد من الجمهور راضي عليه.
1: سامحني برهم ديما نعتذر منك، ما نعرفش علاش نقاطعك انت بالذات، خاطر ضغط كبير على الزملاء البرا، راهو نعتذر ما نجموش نستقبلوا مكالمات هاتفيه، راهو كم كبير وضغط كبير نتاع مكالمات هاتفيه، واحنا معناتها البرنامج كي عملناه برهم اتفقنا باش يكون بحثنا الاستاذ نسالوا على كل اسئله الجماهير، وهنا احنا نسالوا في اسئله الجماهير، وحتى الاسئله والله تجيني باللي ميساج قاعد نطرح فيهم كيما هما، ما رانا ما نجمش نستقبل تليفونات خاطر ولات قالوا لي برشا ضغط البرا على التليفونات تسمعوا فيه مقبلي مسكتش. دونك نعتذر من جماهير نادي هذا بنزرتي كل، رانا بالحق ما نجموش نزيدوا نقبلوا مكالمات اكثر من من من اللي قاعدين توا نجريو فيه. ونعتذر منك برهوم، تفضل وصل السؤال نتاعك.
0: بون، قلنا يعني القرارات اللي قاعده تقوم بها الهيئه المديره تاع النادي الافريقي هي ضد الرغبات نقولوا نحن الجماهير نتاع النادي الافريقي. هل ترى الهيئه التسييريه نتاع نادي بنزرتي بالخطه نتاعها ان شاء الله تكون خطه ثابته وبالديسيزيون تاخذوا فيهم يعني شكونوا انفلونسي مثلا بكلام الشارع، ولا انتوما واثقين من الشيء اللي قاعدين تعملوا فيه، وباش تكونوا يعني خلينا نقولوا خريطه الطريق اللي عاملينها توا بور لو مومون باش تواصلوا فيها، ولا نجم يكون فما ديما نقول انا على حسب الليزيكو ولا حسب الشارع شنو يقول، نجم تكون فما تغييرات في بعض القرارات. ديما نقول انا الجمهور اكيد يعني هو النادي نتاع الجمهور، وجمهور يقول لك انا في بعض الاحيان الجمهور تعرف الجمهور اراءه مختلفه ويقول لك انا نحن كلامنا مش مسموع مثلا، فهمت؟ هنا انتوما نقولوا خارج الطريق اللي عاملينها باش واصلوا فيها مهما كان اللي زيكول برا وشنو باش يتقال البرا، والا نجم تكون هيئه مديره دي انفلونسي سواء بالجمهور ولا بالسلطه.
2: انفلونسي ما تصورش، ما تنجمش زاد تخدم مسكر وذنيك وما تفعلش مع اللي حولك، معناها كسوا سلطه ولا شارع رياضي.
0: انت سامحني سي صابر، انت شفتوا البيان نتاع سي الدكتور محسن طرابلسي اللي قال احنا خذينا الديسيزيون في ماهر الكنزاري، اذا المنخرطين ما نحوش البيان احنا باش ننسحب. يعني تنجم توصلي مثلا في الطريق هذه؟
2: لا احنا مانيش في براد فير مع جمهورنا، احنا نتفاعلوا كما قلت لك حتى في شخصياتنا، كل واحد كتاخده على شيره رانا منفتحين ونتفاعلوا مع الناس كل، بتتر نتفاهم منه الشارع الرياضي يقول لك ما خرجوش وما تكلموش وما تواصلوش مع العباد، صدقني راهو الحجم نتاع المسؤوليه وحجم العمل وتخدم في كل شيء فرد وقت، ما تلقاش ما نتكلم الا ما نبدا عندي حاجه نحب نوصلها. انا مازلت ما عملتش سورتيران شنو نحب نوصله، ما نجمش نخرج جوست هاني باش نتكلم بلوز و موا تو نجم نقول لك انا من المنجز الكل فما خط تعدينا خطوه باهيه دونك يزني نعمل الروتور للناس كما قلت لك احنا في في في في في شخصياتنا منفتحين لازمنا يلزم تعطي ودنك وتسمع الناس يلزم تعرف الناس شنو تحكي في البرة يلزم ما تنجمش تسكر على روحك وتخدم وهاني قاعد نخدمك هاو بون في القرارات كيفاش تاخذ قرار باش تحمل مسؤوليته سواء باش يعجب الناس ولا مش باش يعجب باش تحمل مسؤوليته واحنا قراراتنا اللي ناخذوهم عن قناعه معناها شخصيه وبتفاعل مع اللي حولنا سواء جمهور ولا ناس اخرى باش تجي تنصحك ولا تعطيك رايها وما تنجمش تخدم وحدك مسكر على روحك بيت وتاخذ قرار وتقول سامحني في كلمه هذاك انا شنو قررت وانت عجبك ولا ما عجبكش ما تخيلش باش تنجح
1: واضح
0: فنيا بعد المباراة الأولى الودية أنا شفت يعني شوية كومنتاريات ما تعرف ديما نرجع الشارع الرياضي راو ما يخوش بعين الاعتبار برشا حاجات هذه مباراة أولى
2: مباراة تطبيقية
0: أي هي مصافحة أولى يعني حتى هو المدرب قاعد يكتشف في المجموعة نتاعه فهمت يعني ما تنجمش تكون يعني ما تنجمش تقيم التقييم شي يكون ضيق خلينا نقول أكيد فما تواصل مع الإطار الفني بعد المباراة باش تاخذوا رأي المدرب في المجموعة شنية الطلبات نتاع المدرب
2: يلزمها تتحسن الموضوع المجموعة يلزمها تتحسن يلزمها تدعم على الأقل في دو تروا بوست يلزمها تدعم المجموعة هذايا ما نجم ينكروا حتى حد ما نجمش يكون فني معناها ان اكسترا تكنيسيان باش تفهم اللي المجموعة هذه يلزمها تدعم فما حاجات طلبهم المدرب انه في بلايص معينة يلزم يقع الرنفور ماشيين نحن ان شاء الله في التوجه هذاك ان شاء الله نوفروا له اللي يلزم يتوفر خاطر هذا سي اون ارجونس بالليفكتيف وكيما قال حمزه قبيل راه محمد الكوتش البارح معناه لعب المتوفر عنده الكل وجرب البلايس كل فهمتني دونك ماشيين في تدعيم الفريق فكره عامه ماشيين في تدعيم الفريق وان شاء الله اللي باش يجينا ينفعنا ويعاون السي بي ويعاون الفريق ونشوف ان شاء الله نشوفوا حاجه باهيه بحول الله
1: دونك باش نحوصل معاك انطلقت بطاقة الدعم وبيع بطاقة الدعم وغدوة باش يكون غدوة بعد غدوة لابون مونيت قلت لي نهارين اخرين
2: ان شاء الله هكا كاين
1: نهارين اخرين بطاقة
2: ماكسيموم اول الجمعة يبداو
1: الدعم فوالا شنو نجمو نقولوا في الختام لجماهير نادي رادي بنزرتي ما استنى قبل كل شيء قبل ما نختم معك استاذ البرنامج شنو مازال عندكم مباراة مع النادي الافريقي
2: نهار لحد مع النادي الافريقي
1: وتختموا ترابس عند راهم
2: ونختموا ترابس عند راهم
1: يروحوا البنزرت
2: يرجعوا لهنا ان شاء الله نشوفوا شنو اللي باش يصير من بعد ما عنديش حاجه معناها اكيد 100%
1: فممكن يترابس ثاني
2: مش اكيد 100% قلت لك يروحوا ان شاء الله من ترابس عند راهم ومن بعد فما جديد حمزه نعلمك
1: كيفاش استقبلتوا القرعه الجديده بين اللي يقول سهله اللي يقول صعيبه اللي يقول في المتناول لا
2: انت تعرف الكره راهو على الورق حاجه والميدان حاجه اخرى نظريا
1: بدايه بحمام الانف والمرسى
2: نظريا ما نحبش نجزم نظريا معناها بدايه نجم تكون موافقه نتمناو زاد انها تكون موافقه لكن راهو النظري شيء وتطبيقي شيء اخر اللي على الورق حاجه والتيران سي توتا في لو كونتري
1: شنو ايش يقول استاذ صبر بن بركه في الختام جماهير النادي هذا البنزرتي الجمهور اللي قاعد يسنى فيكم مش تحثوا مو اليوم حكيت تكلمت رغم اللي قلت لي قعدنا مع الجروبات وحكينا لكن اليوم حكيت للجماهير العريضة النادي الرياضي بنزرتي
2: نجم نطلب منهم كان باش يقربوا من جمعيتهم يعاونوا جمعيتهم معناها حتى بالكلمة الطيبة مش اللي ما يقدرش باش يعاون بطريقة أخرى يعاون حتى بالكلمة الطيبة هذه جمعية الناس كل ما هي ملك حتى حد ان شاء الله ما نشوفوش موسم كيما المواسم الستة ولا السبعة مواسم السابقة ربي ان شاء الله يجيبنا في الصواب واللي يجتهد من اجتهد واصاب فلا هو رجلان ولا من اجتهد ولم يصب فلا هو اجر واحد
1: شكرا استاذ صابر بن بركة نعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل برهوم ميرسي بوكو ربي فضلك ابراهيم صاحباني تحية لمحمد امين عزيزي في الاخراج تحية لألفة جندوب في ريس تحرير حمزة طيشي معكم كوتي ميكرو صابر قام طول عرفت المتعب في الحوار ولو انه حبينا نوضحوا النقاط هذوما كلهم لجماهير النادي الرياضي البنزرتي مازلت فما تعزيزات اشكون في الهيئة المديرة خاطر زدتو احمد ذويدي تو خاطر عبد العزيز قرفيلي تو
2: مبدئيا ما تخيلش
1: تركحوش هيثم الهيسري وما يرجع
2: وجه له رساله هكا
1: انتم تخدموا مع بعضكم ياسر
2: خويا هيثم الهيسري هيثم كي دار ومرحب به في كل وقت بالعكس هيثم
1: الجروبات شنو كان في الاجتماع شنو كان موقفه
3: من شكون؟
1: في الهيئة يعني بصفة عامة، ولا في الفيزا في نتاعهم اللي هو رئيس هيئة الأحباب، طلبوا منكم شكون بالضبط؟ طلبوا منكم شخص
3: هاي طلبوا هاي
1: اللي هو
3: طلبوا هاي طلبوا هيثم بالاسم
1: طلبوا هيثم الهيشري هو قال ليه
3: هو قال ليه
1: شد صحيح
3: هاي مكبش
1: خلاص يا ودي انت بالذات ورياض كيفاش ما تاخذوش تخلوا هيثم الهيشري فهمت شان
2: الغالب
1: وراه عم سلاح نحبوه ما يجمش وحده وراه باش يتعب راه لا غير التنظيف انا عندي زوز كبار معناتها راهم زوز لازم برشا خبره ولازم برشا تعب ولازم برشا معناتها في هيئه ذكر سمير يعقوب زوز في التنظيم واحد في الاحباب في الهيئه نتاع عبد السلام السعيداني كيف زوز واحد في التنظيم واحد في الاحباب وهيثم بجري وفي الاحباب ان شاء الله
3: نقنعوا
1: مادي وحده هبل في الاحباب هيثم قبله وحده هبل في الاحباب يتعبوا
3: بتاتر كي يسمع يمكن الباساج هذا يبحاولين ان شاء الله نجموا نقنعوه
1: ما معش نسمعوا دينوميناسيون اخرين تو لقيت ظهالي سيرتو التركيز على بدايه الموسم ولو اني كما قلنا الضبابيه مطلقه معناتها في الوضعيه فيما يخص الوضعيه الماديه وان شاء الله تلقاو لي ريسورس اللي باش تخليكم تبداو الموسم كاحسن ما يكون صبر ربي يوفقكم
3: شكرا
1: استاذ صبر بن بركه كاتب عام وناطق رسمي في نادي الرياضي بنزرتي برهوم يعطيك الصحه ابراهيم صاحباني تحيه للعزيز وتحيه لكيب كل احنا نتلاقاو الجمعه الجايه في موعد جديد صباح الخير ناس كل
3: شكرا
4: حديثنا سبور مع حمزه الطياشي كل نهار جمعه على اكسجين اف ام حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الاخبار الرياضيه على المستوى الوطني والعالمي نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثله من احسن الرياضيين والفنيين في الجهه شكيب المهوش خالد مراد محجوب لعبيدي إبراهيم الصحباني مختار الترابلسي وهيثم المزي حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: عايش وحدي بالريكة في خيري شري.
5: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفر.
6: أكسجين تنفس الأفئدة، أم تنفس الأفئدة.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: جلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوران توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معنيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabat Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabtek et Weddouk. Ou Maahom, Tinsa Shkawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني اسكالوب دو بولي مغيني تشيكن وينجز مغيني بروشي دو بولي مغيني وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
10: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
6: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
8: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
7: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: تمتع باقوى وامتع تجربه فرشه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
10: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
11: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: جلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دوران توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, t'insach kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
10: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

عسلامة، أنا أمين حدوش. استنوني كل نهار سبت أبغتيغ من 11 متاع الصباح في برنامجكم اللي حبيتوه، صحتك أولى. صحتك أولى كل مرة نحكيو في موضوع جديد يهم صحتنا، ويكون حاضر بحضينا زادة طبيب من أهل الاختصاص. وانتوما انتوما توا إذا كان تسمعوا فيا وعندكم أي سؤال كلموني على نمرويا. لا يعاد استنى هات، كلمونا على نورونا 31 10 80 90. نحبكم برشا.

0: حب تكريك كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت أوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أود غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otagu, dis-moi, man.
2: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: عايش وحدي بريكا في خيري شري.
6: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفر.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
7: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

أكسجين أف أم استمتع.

0: إلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس إنرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: عايش وحدي بالريكة في خيري شري.
4: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفر.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كلموني تاني

0: تكري كهرباء جديده كليماتيزي وتوت اوبسيون. هذم الكل في ادريس واحده، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحذا بنك الزيتونه. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك. سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينه ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زيد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف الصني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: شي فكره.
1: راديو اكسجين FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت

Se fikret.

0: الأكسجين. تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين FM.